هذا هو منصور، عم الحاكم والأميرة ليلى، حامي القلعة وحارسها الأمين، صواني الوجه كحجارتها، وفولاذي الإرادة كحراب حماتها.

0: وهذا بدر يزعم أنه تاجر حرير، وبينه وبين تجارة الحرير لهجة الرجال، في ثيابه غبار المعارك، وفي صوته نبرة الأبطال. ما جاء يطلب بدر؟ ما هي أهدافه؟
1: هون المطرح يلي بابه بدل مسكر ما بيفتح.
2: مينك انت؟
1: انا بدر، بيع بتاجر بالحراير، بغزو التاريخ ومصاير.
3: وهاللي معك مين بيكونوا؟
1: رفيقي فارس، خي صقر، وهود رجالي اللي ما بيخونوا مثل الدرع بيحمو الصدر.
3: معرفنا من وينك جاي؟ يمكن واقع من شي قصر، يما من اخر شي حكاية.
1: جاي من هالسهل الواسع، مطرح ما بيتخبى النسر من هدير الزوابع.
3: مين بتعرف بقلعتنا؟
1: أميرتكم.
2: أميرتنا
3: تعرفها من قبل هلأ؟
1: قصتها بكل المطارح، وبسمع أنه برجة معلق وبالسما فوق الجوانح.
3: أنا الأميرة اللي قبالك، قول اللي خاطر عبالك.
1: أنا عارف أنك أنت واسمك ليلى، وبزمان الماضي سفرتي، واليوم رجعتي من السفر. جاي أحضر يوم رجوعك وأهديك من بلادي هدي مشغولي بإيدين القمر.
2: نحن ما بنقبل هدايا، يمكن هاي دي ضربة حجر.
1: ما تخافوا منها، ما فيها من أسرار الزوايا.
3: وغير الهدية، شو عندك من أخبار؟ من أسرار بعدك مش حكيها؟
1: عم يحكوا الناس بقصتكم.
3: شو قالوا؟
1: حاكم قلعتكم ما بيطلع من خلف ستار، قاعد وحده مع أفكاره. جيب له معي هدية بقدر وصل له هي. طلب لي منه إن كان بيقبل يستقبلني بهالسهرية.
2: ضلك ناطر، رايح أسأل.

0: بيشكرك يا بدر حكمنا وبيعتذر يستقبلك عنا.
1: هيدي الضيافة وين يا منصور مجد الأمارة وقيمة الإنسان؟ لو كان عندك بعد 10 قصور تنسى الضيافة الخلقة بلبنان.
2: لو في كرامة بقلبك وإحساس ما كنت ناطر عدروب الناس. كمل طريقك هالأرض فيها
1: ألعاب كل رجال تحميها، مش برج واطي وحجرتين صغار نشقوا تيحموكن من الزوار. قال المثل إن كان خلقك طال دق البواب بتعرف الأبطال. لا تخاف يا منصور من تجار، ما زال درعك كونتين حجار.
2: هوهو يا منكلها بالرجعة يما منكلها على الباب، وبين الرجعة والقلعة من الدلفل تحت المزراب.

0: سوا.
1: شوف يا صاحبي، مش رح نجي على الأرض مش وراين، وهالكاس مرة منشرب مش مرتين. يمكن الحاكم وهم يما شي جبان مسكر عحاله خلف هالحيطان.
2: جرجرتنا من السهل للغابات، وفرجيتنا من بعيد أعلى قصور. لعت فينا ناكل العنبات، ولعت قادر تقتل النطور.
1: نحنا ما جينا نبيع خيطان وحرير، منموت شو بهم، خلينا نموت هلأ قبل ما يسكروا بتفوت. وبنص ليل افتح لنا الباب الكبير، منشوف كنو حاكمه الرجال يما خيال وخلف منه خيال.

0: ليش بعدك يا بدر عنا؟ أبوابنا عم ينقح خيالك من حريرك نحن في عنا. شو عم تغزل أنت ورجالك؟
1: جاي تودع صاحبة هالعيد، ضليت ناطر بعدني كرمالها.
2: لو كان هو حاكم القلعة الوحيد تقبر عيونه قلعته ورجالها.

وهذه هي نور إحدى بنات القلعة، أحبت صقر شقيق بدر وراحت تحاول إدخاله القلعة ليتمكن من فتح أبوابها ليلا لأخيه بدر ولرجاله الذين يطمعون بالاستيلاء عليها، فهل يتم لهم ما يريدون؟

شباك يا بدر، شباك بتروح وبتجي وبتروح مثل الحصان الشارد المجروح. شو مضيع مفتاح السر يما ناطر حدا يمر؟ بوجهك حكي، عن مين عم تسأل؟ عن صقر البعده بالقلعة. الفوتة هينة بس الرجعة بدها حلم يكون أطول. قبلك ركع أبطال عبابل الكبير، وانت جاي تفتحه بخيط الحرير.

0: خيط الوعد بيناتنا رح ينقطع. لا تعتبي اللي صار بده يصير، بيني وبينك وقفي كلمة مصير. وخيي صقر وين صار؟ وين وما رجع؟
1: خيك وقع بإيد هالحراس ورح نعدمه يا بدر عند الصبح بساحة القلعة قبال كل الناس.
0: بين خيي والصبح واقف رمح،
1: شايفي مصيرك صار بحالة خطر.
0: عند الخطر منصير نتحدى القدر.

0: a melhor variedade para ouvir da Rádio Kaukab.
1: انتم دوكا راكم تسمعوا راديو كوكبا.
2: Ahora están escuchando Radio Kaukab.
3: Vous êtes à l'écoute de Radio Kaukab.
4: انا ديما نسمع راديو كوكبا.
3: You are now listening to Radio Kaukab.
5: عم تسمعونا من كل انحاء العالم. معكم راديو كوكبا.

0: ماذا علمك حب؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي، هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: صباح الخير من راديو كوكبة. نهار جديد بنتمنى يكون حامل كل المحبة والسلام لكل المستمعين. كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

أسرار المجد. أيتها البتول الطوبوية، إني أقدم لك هذه خمسة أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوة المعتقلين في المطهر، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطهرية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك،

0: ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني، الصعود. ثمرة هذا السر الشوق إلى السماء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثالث، حلول الروح القدس. ثمرة هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الرابع، الانتقال. ثمرة هذا السر الميتة الصالحة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الخامس، تكليل العذراء. ثمرة هذا السر تكريم العذراء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السلام عليك يا سلطان، يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح، آمين.

0: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. معكن راديو كوكبة.
1: حاليا على الإنترنت تاكل الأهل بالوطن الأم يجتمعوا معنا.
2: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.
0: انتو برفقة راديو كوكبة

جاءت معذبتي في ذيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرتي، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

صارت الساعة 9 صبح بكوكب صباح الخير. نتمنى لكم نهار حلو ومنتمنى تضلوا دايما معنا على السمع لحتى نتابع نحن وياكم كل شي عم بيصير هاليوم، حتى نتابع نحن وياكم الأجواء الحلوة وببعض الأحيان الأخبار يلي عم تنعكس علينا بحياتنا اليومية.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

اللي بيقول لك سرك ببير اياك تأمن له كتير. هيدا البير معبى مي وبيوزع عبيوت الحي. احكي لك كلمة وبعد شوي علكي عالسانهم بتصير. ما تصدق سرك ببير. واللي بيقول لك ما تهتم بفديك بروحي وبالدم. مثل انه عندك هم. عمل له اختبار صغير. جرب دق له شي نهار وقل له دخيلك يا جار. مش قادر ادفع ايجار. وشوف الدمة والضمير. ببلش يخلق اعذار وبيبكي لك وبينهار. ولو كانه بيملك مليار الحالي بيقول لك تعتير. وبيقول لك كون مأكد لو قادر ما بتردد. وضعي بالشغل معقد وبأي لحظة رح طير. ويلي بيقول لك بتمون عهالرقبة وهالعيون. انصدقته أخوت بتكون. والله بعد التفكير لما الحال عليك الضيق. لو كان حدك ميت رفيق الأغلب بيضل الطريق وبيطيروا مثل عصافير. ولما بتصفى لوحدك آمن بيلي عندك. بوة عقلك وبزندك وبنعمة الله القدير. بيام التعب والرك غير ضفرك جسمك محك. العقدة ما كانت تنفك اقطعها. وشو ما صار يصير عيش كبير وموت كبير. وما تصدق سرك ببير. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: مرحبا، عم بحكيكم من بردة. دايما بسمع إذاعة كوكبة. أنا داني. الأفضل من هيك إنه إذاعة كوكبة على طول مرافقتني بمشواري على بيروت، بسمع إذاعة كوكبة، وبمشواري على الضيعة بسمع إذاعة كوكبة كمان.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

الشعر موسيقى والوزن اتزان. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع أميرة الياسمين ريتا الخواني.

كم أنا أحبك، وتجدني أسكن سطورك، أقيم بين حروفك، أتجذر في كلماتك، وأجدني كلماتك صارت أرضي وصارت سقفي وجدراني، شرفتي وإشراقات شمسي، هوائي ومائي، قمري وليلي. وتجدني أسكن قصائدك، أفترش شعرك، ألتحف نثرك، أتعطر حبرك، ويطيب ويحلو لي البقاء. وأجدني ارتديت كلماتك ثوبا من نور وانبهار، وذاكرة تعرت من كل الأبجديات، ولغة عشقتها اختزلت كل اللغات. وتجدني أريدك سقفي وجدراني ومكاني، وبابا حذفته لأحسم البقاء. وستجدني تسكنني وأكتبك، بدءا من تفاصيل صغيرة حتى عناوين الكبيرة. وإذ بي أحب أن أكتبك، وأحب أن أقرأك، فأقع من جديد في حب حروفك، عاشقة لسطورك، وأحاسيس تتجاوزني، فأقول كم أنا أحبك.

وأنا كي أحبك. وأنا كي أحبك حب العمر، وكي أكتب لك قصة القدر، وكي أقول لك ما لم يقل. أطلقت أبجدية جديدة، لون عينيك حروفها، ولهفة نظراتك حبرها ومحابرها، قاموسها ومعاجمها. وما اتفق عليه علماء لغات العشق من قواعد صرف ونحو صرفت أو لم تصرف.

ومن له قلب عاشق فليسمع ويسمع ويسمع. أميرة الياسمين ريتا الخونت.

تستمعون إلى راديو كوكبة. ابعثوا برسائلكم الصوتية عبر الواتساب 001-4-384-044-000 وأخبرونا من أي مكان في العالم تستمعون إلينا.

أغني عن

الشعر موسيقى والوزن اتزان. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية واليوم مع أميرة الياسمين ريتا الخوان.

كم كم أنا أحبك، وتجدني أسكن سطورك، أقيم بين حروفك، أتجذر في كلماتك، وأجدني كلماتك صارت أرضي وصارت سقفي وجدراني، شرفتي وإشراقات شمسي، هوائي ومائي، قمري وليلي. وتجدني أسكن قصائدك، أفترش شعرك، ألتحف نثرك، أتعطر حبرك، ويطيب ويحلو لي البقاء. وأجدني ارتديت كلماتك ثوبا من نور وانبهار، وذاكرة تعرت من كل الأبجديات، ولغة عشقتها اختزلت كل اللغات. وتجدني أريدك سقفي وجدراني ومكاني، وبابا حذفته لأحسم البقاء. وستجدني تسكنني وأكتبك، بدءا من تفاصيل صغيرة حتى عناوين الكبيرة. وإذ بي أحب أن أكتبك، وأحب أن أقرأك، فأقع من جديد في حب حروفك، عاشقة لسطورك، وأحاسيس تتجاوزني، فأقول كم كم أنا أحبك.

وأنا كي أحبك. وأنا كي أحبك حب العمر، وكي أكتب لك قصة القدر، وكي أقول لك ما لم يقل. أطلقت أبجدية جديدة، لون عينيك حروفها، ولهفة نظراتك حبرها ومحابرها، قاموسها ومعاجمها. وما اتفق عليه علماء لغات العشق من قواعد صرف ونحو صرفت أو لم تصرف.

ومن له قلب عاشق فليسمع ويسمع ويسمع. أميرة الياسمين ريتا الخونت.

0: مبروك كوكبة، عم نسمعكم من لافال كندا، معكم باسكال.
1: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

صارت الساعة 12 الظهر، في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

أحلف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

قلبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح قالت فيروز كيف ما كنت بحبك صح ونحن صدقنا شو قالت عدنا الصوت حتى نبح.

الشعر موسيقى والوزن اتزان. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية واليوم مع أميرة الياسمين ريتا الخوان.

كم كم أنا أحبك، وتجدني أسكن سطورك، أقيم بين حروفك، أتجذر في كلماتك، وأجدني كلماتك صارت أرضي وصارت سقفي وجدراني، شرفتي وإشراقات شمسي، هوائي ومائي، قمري وليلي. وتجدني أسكن قصائدك، أفترش شعرك، ألتحف نثرك، أتعطر حبرك، ويطيب ويحلو لي البقاء. وأجدني ارتديت كلماتك ثوبا من نور وانبهار، وذاكرة تعرت من كل الأبجديات، ولغة عشقتها اختزلت كل اللغات. وتجدني أريدك سقفي وجدراني ومكاني، وبابا حذفته لأحسم البقاء. وستجدني تسكنني وأكتبك، بدءا من تفاصيل صغيرة حتى عناوين الكبيرة. وإذ بي أحب أن أكتبك، وأحب أن أقرأك، فأقع من جديد في حب حروفك، عاشقة لسطورك، وأحاسيس تتجاوزني، فأقول كم كم أنا أحبك.

وأنا كي أحبك. وأنا كي أحبك حب العمر، وكي أكتب لك قصة القدر، وكي أقول لك ما لم يقل. أطلقت أبجدية جديدة، لون عينيك حروفها، ولهفة نظراتك حبرها ومحابرها، قاموسها ومعاجمها، وما اتفق عليه علماء لغات العشق من قواعد صرف ونحو صرفت أو لم تصرف.

ومن له قلب عاشق فليسمع ويسمع ويسمع. أميرة الياسمين ريتا الخونت.

لي كنت طبيب الهوى ولأهلي عشت ببيع الدواء من نظرة لقيتني صريع الهوى.

بحبك بحبك حب مش مألوف لا بينحكى ولا بينوصف بحروف. أنا بحبك بحبك حب مش مألوف لا بينحكى ولا بينوصف بحروف. وقديش مروا عالدهر عالشاق متل حب الدهر

أجمل أغاني وائل كفوري بتسمعوها دايما على راديو كوكبة. راديو كوكبة، للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي عن أيامك العز والأيام البخيلة. فنك زكي بلحن دافي، وصباحي شيب ليلك الغافي، وصوت الجبل بميتك الصافي يهدر هدر يلون جمر يخبر عمر لمفيروزك تغني لي. بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي، شمس الدين من عندك بتشرق، بمسبحة بركعة بصلة ترتيلي، وبركات من السماء وهبة تعبي صبر بقلوبنا العليلة. الحجر الشجر تراب البشر حتى المدافن فيك تعنيلي، ليلك عنيد نهارك سعيد، وجناح مكسر يطيرها خليلي. ومهما زعلت على المعاصي عاصي، ومن السماء منصور على المحنة الطويلة. وإذا على القهر شي ليلة نسيت صليلك، من جبل زيتونك انت صليلي.

0: صارت الساعة 3 بعد الظهر، ومثل ما بتعرفوا الساعة 3 يعني صار فينا نقول مساء الخير. مساء الخير لكل اللي عم بيتابعونا معكن من راديو كوكبة، عم نواكبكن بيوميتكم.
1: أحلى المنوعات الغنية.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

اللي بيقلك سرك ببير اياك تأمن له كتير. هيدا البير معبى مي وبيوزع عبيوت الحي، احكي لك كلمة وبعد شوي علكي عالسانه بتصير، ما تصدق سرك ببير. واللي بيقلك ما تهتم بفديك بروحي وبالدم، مثل انه عندك هم، عمل له اختبار صغير، جرب دق له شي نهار وقل له دخيلك يا جار، مش قادر ادفع ايجار، وشوف الدم والضمير. ببلش يخلق اعذار وبيبكي لك وبينهار، ولو كانه بيملك مليار، الحالي بيقول لك تعتير وبيقول لك كون مأكد، لو قادر ما بتردد، وضعي بالشغل معقد وبأي لحظة رح طير. ويلي بيقول لك بتمون عهالرقبة وهالعيون، انصدقته أخوت بتكون، والله بعد التفكير لما الحال عليك الضيق، لو كان حدك ميت رفيق الأغلب بيضل الطريق وبيطيروا مثل عصافير. ولما بتصفى لوحدك آمن بيلي عندك، بوت عقلك وبزندك وبنعمة الله القدير. بيام التعب والرك غير ضفرك جسمك محك، العقدة ما كانت تنفك اقطعها، وشو ما صار يصير عيش كبير وموت كبير، وما تصدق سرك ببير. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة. وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: بيت زيتونة تحرسة وعين المسيح بيركة شعبة بترحلك مشوار إلى نجمة الصبح وبنت حرمون كوكبة. هي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء حصبية بمحافظة النبطية بجنوب لبنان. تبعد كوكبة 109 كيلومتر عن بيروت العاصمة وبترتفع 660 متر عن سطح البحر وبتمتد على مساحة 1049 هكتار. تقدر توصل على كوكبة عبر طرق مختلفة، عن طريق صيدا النبطية مرج عيون كوكبة، طريق البقاع رشي الوادي كوكبة، جزين كفرحونة إليا كوكبة، البقاع صغبين مشغرة إليا كوكبة. لعبت كوكبة دور مهم عبر التاريخ على الصعيدين الديني والاجتماعي، وأعطاها موقعها الجغرافي قيمة كبيرة، فهي بنت حرمون، هالجبل اللي بينتصب شامخ قدامها وبتشمخ فوق إحدى تلاله بهيبة وجمال. بلدة كوكبة قديمة العهد، بتعود إلى العهد النيوليتي الأول، أي من حوالي 10,000 سنة قبل المسيح، وكانت الموقع الأبرز لصناعة الأدوات الحجارية الصوانية. واكتشف عالم الأثار فرانك سكيلز بكوكبة بالعام 1964 أدوات من الصوان صنعها سكان هيديك العصر، وساهم موقعها على ضفاف نهر الحصباني كونه مسكن لإنسان العصر النيوليتي الأول، وهو أول من اكتشف الزراعة واستخدم الأدوات الحجرية. اسم بلدة كوكبة يعني نجمة الصبح بحسب ما ذكر الدكتور أنيس فريحة، وبتمتاز كوكبة بأن البلدة الوحيدة من بين قرى قضاء حصبية اللي بتطلع مباشرة إلى جبل حرمون. وورد بالأخبار الشهية للأب يوحنا الحردين أنه موقع كوكبة الجغرافي ساعد بها التسمية، لأنه شمس الصباح اللي بتطلع من وراء حرمون أول ما تقبل جبهتها، فكوكبة هي الضيعة الوحيدة القادرة تشوف الشمس وهي عم تشرق من فوق جبل حرمون بين قرى منطقة حاصبية.
1: عم بتضوي الشمس على الأرض المزروعة، عم بتضوي الشمس والدنيا عم
0: توقع. كانت كوكبة مقر للإله أورانيوس، وانطلاقا من واقع التاريخ الديني القديم إلى بتبين أهميتها بمعلم بارز، وهو موقع الهرمس اللي هو مقر مملكة النبي هرمس حفيد أبو البشر، واللي بيرمز إلى إله التجارة الماشية والمسافرين. بأعالي هالبلدة منلاقي موقعين بارزين، أبع الكنيسة وأبع الخرايب. الأول كناية عن كنيس بيعود إلى زمن تواجد اليهود بقضائي حصبية مرج عيون وصار من الأطلال. أما التاني فسكنوا بعض أهالي كوكب المؤمنين بديانة هرمس، ودمرت هالمساكن على أيام ملك إسرائيل. تحتضن كوكبة عين عبرة، أحد المعالم الميثولوجية المهمة اللي بيشكل أحد المعابر بين كوكبة والبقاع، وبيوصل سوق الخان بضيعة برغوس ومنا إلى قلية ومن ثم إلى البقاع الغربي والأوسط. أما الخان بيعود تاريخ بنائه إلى الفينيقيين، كان يعتبر الاستراحة الوحيدة على خط الأوافل بين كوكبة وساحل صور، وبين كوكبة وسهل البقاع عبر ممر عين عبر البقاع أو ممر نبع الحصباني البقاع، وارتبط اسمه بكوكبة وبعده قائم لليوم ويعتبر شريان حياة الأهل، وكانت تختلط فيه قوافل التجار المحليين اللي جايين من البقاع أو من منطقة مرج عيون. والجدير ذكروا أنه بلدة كوكبة تحتضن دربين، درب السلطان الفوقاني بأعالي البلدة، ودرب السلطان التحتاني اللي بيمرق بالقرب من سوق الخان، وهالطريقين سلكن سلاطين ملوك وجيوش. منلاقي بكوكبة عدد كبير من أشجار الزيتون الدهرية اللي بيتجاوز عمره 6,000 سنة، وبضم بستان واحد 27 شجرة من هالأشجار الضخمة، بوقت بتتوزع عدد كبير منها بحقول كوكبة وبساتينا. وهي بعد لليوم بقمة عطاء ونمو، وهي قادرة أن تحتضن بتجاويف جذوع الضخمة عدد كبير من الأشخاص. وما بننسى بستان الزيتون اللي بتوسط البلدة الواقع بالقرب من كنيسة مار الياس شفيعة، واللي استقبل السيد المسيح ويوحنا المعمدان، وقدمت أشجاره الدهرية غصن الزيتون اللي حملته الحمامة إلى نوح كدليل على انحسار الطوفان. ترتفع على مشارف بلدة كوكبة من الناحية الجنوبية الهرمس اللي بتضم عين مي بيعرفوها الأهالي باسم عين المسيح، وهي مقدسة والناس بعدهم بيقصدوها لليوم للتبرك بميتها أو لأنهم يشفوا من أي مرض. وهالعين هي منتظمة، ما بتكون غزيرة بالشتاء وما بتجف بالصيف.
2: بعتلك سلامي عجواني حمامي.
0: تمتاز بلدة كوكبة إنها كانت مقصد للسيد المسيح، وكان يزورها برفقة أمه العذراء، وبيحتضن تراب كوكبة أقدم تمثال برونزي صنع للمسيح. الباحث الدكتور نبيل أبو نقول.
3: كوكبة هي القرية اللي كان يجي المسيح ويزورها ويقضي أسابيع فيها. رح أذكر مجموعة من المراجع. رح بلش بداية بأوريجانيوس. أوريجانيوس ذكر أنه المسيح كان يزور كوكبة وكان يقعد عند أقاربه لأسابيع متتالية. ننتقل إلى سان جيروم. سان جيروم أكد كمان هالمعلومة هايدين بالمذكرات أو بالكتب يلي كتبها. وبيرجع أوزابيوس القيصري اللي هو تقريبا بال 350-60-70 ميلاديا كان أسقف قيصرية فيليبوس، كمان بيرجع بأكد أنه المسيح كان يجي على كوكبة ويقضي أسابيع فيها. مطلع القرن الماضي الأب بطرس ضو كمان رجع أكد على هذه المعلومة. وإذا بنرجع لمراجع قديمة أكثر بنرجع للأسقف تيوفيليوس اللي هو كان بالقرن الأول الميلادي، ذكر أن أقرباء المسيح كانوا يسكنون في كوكبة، وزيادة عن هيك حدد منزل أقرباء المسيح وبيقول بالتحديد أنه هن إلى شمال الشرقي من بستان الزيتون الدهري في كوكبة، بالقرب من المنزل في نبعة ماء، وبالقرب منه مجموعة من المغاور كانوا يستخدمونها أيام الشدائد. نرجع أيضا ليهوذا الإنجيلي كاتب رسالة يهوذا في الإنجيل المقدس. يهوذا هو شقيق يعقوب المدعو أخو الرب. بيقول حرفيا أنه رافق المسيح بزيارة إلى بلدة كوكبة ودخلوا إلى منزل أقاربهم أقارب المسيح، وكان رب البيت رئيس لمجمع يهودي، وكان راجع هو وجماعته مباشرة من زيارة للمدافن. استقبلوا المسيح، بدأ المسيح يبشرهم وبشرهم بقيامة الموتى الأبرار، وكان سبق المسيح بشر بقيامة الموتى في مكان آخر مع الصدوقين فرفضوا هذه المقولة. وقت اللي بشر بكوكبة بقيامة الموتى الأبرار لم يعترض رئيس المجمع اليهودي يلي هو كان من أقرباء المسيح، وبقي بكوكبة عدة أيام، وفي كل يوم أيضا كان يرجع يبشرهم بقيامة الموتى الأبرار. يهوذا بيرجع بيذكر بالمخطوطات يلي كتبها واللي ظهرت بقرب أبيدوس بمصر إنه اشترى قطعة أرض مساحتها 4 هكتار وبنى فيها بيت كان ملجأ لكل المسيحيين المضطهدين في المنطقة. وبيرجع بيذكر إنه أولاده 2 إجوا على كوكبة، ابنه دانيال سكن بكوكبة وكان يشتغل عند أحد المزارعين كوكيل على العمال عنده. وأيضا يذكر أوزابيوس القيصري بالتاريخ الكنسي أنه من بعد صلب المسيح وقيامته أحد الأباطرة بدأ يبحث عن أقرباء المسيح يلي بعدهم طيبين ولقطوا لدانيال ولخيه وكان بده يقدمون، ولكن هم دافعوا عن نفسهم وقالوا له أنه نحن مجرد مزارعين، وفرجوا إيديهم إيديهم مكلكلين من شغل الزراعة، فصدق أنه هن ناس عاديين ومنهم من أقرباء المسيح وعفى عنه. إذن أكيد كان كل ما يجي المسيح على كوكبه يجي برفقة مريم العذراء. أن كمان معلم كثير مهم بكوكبة عين المسيح. هالعين العجائبية اللي فجرها المسيح بإحدى زياراته لكوكبة، كان حسب التقليد الشعبي بيقول إنه كان جاء المسيح مع مريم العذراء وتلاميذه إلى بلدة كوكبة، وصلوا لمكان شعروا بالعطش، قعدوا الصراحة، غرز المسيح عصايته بالأرض، طلعت نبعة شربوا منها وكفوا طريقهم إلى كوكبة. وهالمقولة الشعبية هيدي يلي متوارثة من جيل إلى جيل ترجع تذكرها الرائية أن ماريا فالتورتا برؤاها إنه كان المسيح ومريم العذراء ماشيين بالأول، ماشي وراهم مار بطرس ومار يوحنا الحبيب، وبترجع بتعد الرسل كيف كانوا ماشيين بالتتابع، بدعي كل سكان لبنان وكل المؤمنين يجوا يزوروا كوكبة ويمشوا محل ما مشي المسيح على أرض كوكبة.
1: مش إحنا كتير يا حبايب نمشي غروبنا سوا.
0: جبل كوكبة. تطمح بلدة كوكبة إنه يضاف جبلها إلى قائمة السياحة البيئية الأثرية والتاريخية بعد ما تمكنت بلديتها من تصنيف بعض مساحات الجبل مناطق أثرية لغناها بأثار وبقايا الحضارات القديمة والحديثة، خاصة اللي تركت بصماتها بقوة بمنطقة جبلية تقابل جبل الشيخ وتشرف قممها على قسم من البقاع الغربي وعلى خط الجنوب. واقع هالمنطقة الجبلية الغنية بمعالمها المتنوعة من أحافير بالصخر إلى مغاور ونواويس وأبار صخرية وبقايا حيطان حجرية قديمة، يرجح بحسب الباحث والكاتب رفيق أبو غوش تاريخ الأثار إلى العصر الفينيقي، واستند إلى أن النواويس داخل المغاور الصخرية تشبه نواويس الموجودة بمدينة جبيل، بينما نمط الأحافير الصخرية ونمط العمارة يشير إلى بقايا أثار يونانية. ومنلاقي بجبل كوكبة آثار عربية بتعود إلى مرحلة الفتح العربي وآثار للأمويين من خلال التنقيبات اللي أجريت بمطلع الثمانينات من هالقرن، ودلت على وجود فخاريات ومسماريات وزجاجيات ترتبط بالحضارة العربية.
1: مشو نعمل جزدور وبلاد الحلو نزور.
0: وبتتمتع هالمنطقة بموقع استراتيجي سجل عبر التاريخ كونها بتطل على معبر القوافل بوادي بيوقع بين جبلين يعرف بطريق الحرير، أو كما هو متعارف عليه اليوم وادي مشق اللي بيربط رشية بالبقاع الغربي عن طريق كوكبة صحمة. العديد من أبناء هالبلدة بيحكوا عن رابط قوي بيجمع بين آثار جبل كوكبة المتنوعة وبين آثار موجودة فيها، ولا سيما القلعة الكبيرة وإلى جانبها معصرة حجرية قديمة منحوتة بالصخر، ويعتقد أن سكان الشعيرة كانوا يستخدموها لعصر العنب وصناعة الدبس، بينما كانوا يستخدموها الآباء والأجداد من عشرات السنين بسلق القمح بخلقين مصنوع من النحاس، بالإضافة لاستخدامها بصناعة الدبس قبل ما تحال إلى التقاعد من حوالي 20 سنة، وإلى جانبها بيادر ومصاطب وبعد الدولاب الحجري اللي بيوزن أكثر من طن، شاهد حي على تاريخ هالبقعة. كوكبة نجمة الصبح، الأرض المباركة اللي زار السيد المسيح وبارك ميتها وزيتونها، كانت وبعدها محط أنظار السواح والزوار، فهي الوحيدة اللي تجرأت وتطلعت إلى مقام الإله بعل حرمون. هالبلدة اللي شهدت قصص وروايات تاريخية بحقبات مختلفة بتقلك أهلا وسهلا فيك ببلدتك كوكبة الجنوبية.

الشعر موسيقى والوزن اتزان. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع أميرة الياسمين ريتا الخوان.

كم كم أنا أحبك، وتجدني أسكن سطورك، أقيم بين حروفك، أتجذر في كلماتك، وأجدني كلماتك صارت أرضي وصارت سقفي وجدراني، شرفتي وإشراقة شمسي، هوائي ومائي، قمري وليلي. وتجدني أسكن قصائدك، أفترش شعرك، ألتحف نثرك، أتعطر حبرك، ويطيب ويحلو لي البقاء. وأجدني ارتديت كلماتك ثوبا من نور وانبهار، وذاكرة تعرت من كل الأبجديات، ولغة عشقتها اختزلت كل اللغات. وتجدني أريدك سقفي وجدراني ومكاني، وبابا حذفته لأحسم البقاء. وستجدني تسكنني وأكتبك، بدءا من تفاصيل صغيرة حتى عناوين الكبيرة. وإذ بي أحب أن أكتبك، وأحب أن أقرأك، فأقع من جديد في حب حروفك، عاشقة لسطورك، وأحاسيس تتجاوزني، فأقول كم كم أنا أحبك.

وأنا كي أحبك. وأنا كي أحبك حب العمر، وكي أكتب لك قصة القدر، وكي أقول لك ما لم يقل. أطلقت أبجدية جديدة، لون عينيك حروفها، ولهفة نظراتك حبرها ومحابرها، قاموسها ومعاجمها، وما اتفق عليه علماء لغات العشق من قواعد صرف ونحو صرفت أو لم تصرف.

ومن له قلب عاشق فليسمع ويسمع ويسمع. أميرة الياسمين ريتا الخونت.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

اللي بيقول لك سرك ببير اياك تأمن له كتير. هيدا البير معبى مي وبيوزع عبيوت الحي. احكي لك كلمة وبعد شوي علكي عالسانهم بتصير. ما تصدق سرك ببير. واللي بيقول لك ما تهتم بفديك بروحي وبالدم. مثل انه عندك هم عمل له اختبار صغير. جرب دق له شي نهار وقل له دخيلك يا جار مش قادر ادفع ايجار. وشوف الدم والضمير ببلش يخلق اعذار وبيبكي لك وبينهار. ولو كانه بيملك مليار الحالي بيقول لك تعتير وبيقول لك كون مأكد لو قادر ما بتردد. وضعي بالشغل معقد وبأي لحظة رح طير. ويلي بيقول لك بتمون عهالرقبة وهالعيون ان صدقته أخوت بتكون. والله بعد التفكير لما الحال عليك الضيق لو كان حدك ميت رفيق الأغلب بيضل الطريق وبيطيروا مثل عصافير. ولما بتصفى لوحدك آمن بيلي عندك بقوة عقلك وبزندك وبنعمة الله القدير. بيام التعب والرك غير ضفرك جسمك محك. العقدة ما كانت تنفك اقطعها وشو ما صار يصير. عيش كبير وموت كبير وما تصدق سرك ببير. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار المجد. أيتها البتول الطوباوية، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخواتنا المعتقلين في المطار، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطارية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته، الأول لما قام ابنك من بين الأموات. ثمرت هذا السر النهوض من الخطيئة.
2: لو لم تقم يا رب ما أتعس حياتنا. أنت لقيامتك كانت تدشين لعهد المصالحة والغفران مع الله. أنت لقيامتك فتحت لنا بواب السماء من جديد. أنت اللي من نور قبرك الفارغ أشرق نور الخلاص على كل الدنيا، النور يلي ما بتطفيه أي عتمة مهما قويت من مجدك. قيامتك يا رب أكدت لنا أنه الفرح هو اللي ناطرنا، وأنه الموت أبدا ما هو نهاية الطريق. علمنا نعرف نعيش بكل لحظة فرح القيامة، ونشهد أنه نحن أولاد القيامة، خاصة لما تعترضنا لحظات الموت القاسي أو لحظات الحزن المؤلم. مع أمك العذراء يلي ما شكت ولا لحظة بأنك حي، أعطينا قدام أي استحقاق إيمان نوقف موقف أولاد القيامة. أمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديس مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
7: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الثاني، لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب. ثمرة هذا السر الشوق إلى السماء.
8: يا السماء اللي من قلبا نزلت على الأرض، رجع لك بعد ما تممت خير البشر وخلاصهم. راجع لحضن بيي وجروحاتي ضمانة البشر قدامه وليوم القيامة. حاولت عمر بقلوبهم صورة صغيرة عن جمالك، وزرعت بكل نبض الدم بذرة قداسي وخبيتها بسياج الإكليل اللي غرز شوكيته براسي. علقت عباب فكرون بمسامير الصليب إشارة بتقول هودي إلي أهل بيتي، ولفلفت بكفني خطاياهن الكتيرة والكبيرة والصغيرة واللي ما بتنقال، وحطيتها عأجرين بيي وقلت له كرمالي سامحن وخليني عمرلن ببيتنا بيوت تيرتاحوا من شق الأرض وغربتها. رجعت لك يا سما بيي المليانة خيرات وبركات لكل الدنيا ولمدى الزمان. يا هالسما الناطرة كل البشر يرجعوا لها لأنه منا خلقوا وبفي التفاصيل كبروا، ومن جنى وعرق وتعب وسهر قديسيها احتموا من غدر الشر ومن ضعف الطبيعة. يا هالسما اللي فيها أمي وبيي وروح الحق والخير وكل الملائكة اللي عم بيسبحوا ويحموا ويحملوا صلوات الشكر والتشفع. يا هالسما اللي كل قلوب البشر بتشتقلها وبتتمنى تسكن على عتبتها. افتحي بوابك للآخر وشرعي كل طاقاتك لبني آدم. من ميلي أمي واقفة ومن ميلي هالصليب اللي بخوف كتار، وبين اتنين خلي البشر ينسوا زمن الغربة والخوف ويبدأ زمن السلام والأمان مع الثالوث الأقدس. أمين.
9: أبانا الذي في السماوات،
5: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
6: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
7: كما كان في البدء والآن

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الثالث، لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار، ثمرت هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. الخوف هو من أعظم الشرور اللي ممكن يواجهها الإنسان بحياته. الخوف من المجتمع، الخوف من حاله، وحتى كمان الخوف من الله. الرسل كانوا لابسين الخوف من بعد ما اختبروا صليب يسوع وفكروا إنه المسيح هو مجرد ذكرى قطعت بحياتهم. ولكن بس حل الروح القدس فهموا إنه المسيح بيعني الرسالة، بيعني الجرأة، بيعني الشهادة وحتى الاستشهاد. نعم، الروح القدس هو روح القوة والانتصار على كل تجربة بحياتنا. هو روح السلام اللي ما بينزرع بالنزاعات والحروب الجسدية والنفسية. هو روح الجرأة اللي ما بيسكت عن الحق وبيترأف بالمسكين. هيدا هو روح الله، هيدا هو روح القدس اللي منتجاهله أوقات كتير بحياتنا ومنحطه على جنب. معك يا مريم، خلينا نطلب من روح الله القدوس يكسر كل تكبر وتحجر بقلوبنا ويحولها لقلوب كل همة توصل كلمة الله. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة

0: هنا راديو كوكبة.
1: عبادة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الرابع، لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد، ثمرت هذا السر الميتة الصالحة.
1: بها السر من أسرار المجد، مريم أم الله المنزهة عن العيب والمعصومة من الخطية الأصلية، من بعد ما أنهت مسيرتها على الأرض انتقلت بالنفس والجسد للمجد السماوي. مريم حواء الجديدة، من أتجسد ابن الله لخلاص البشرية، اختارت تكون شريكة بمشروع الفدا، بمشروع الخلاص. من نعمها فاضت كل النعم عليها وعلى كل الناس. نتعلم منها الثبات بالإيمان والإصغاء لألهامات الروح القدس، وبصمت كبير وصلت لهالمكان الرفيعة، نالت حظوة بعيون الرب. اتحاد الكل فينا نزهة عن العيوب وخليها تغلب الموت مثل ابنها، هيك رفعت بالجسد والنفس للمجد السماوي، هي الملكة على يمين الملك. نحن وين يا مريم؟ ليش بعدنا بعاد غرقانين بوحل العالم، مع أنه ابنك غسلنا من خطيتنا لما أحرق دمه على الصليب، وأنت أكبر شاهدة لمشروع الفدا؟ بدنا شي هزنا، بدنا وقفة تذكرنا بأصلنا وتقلنا نحن مين. نحن ولاد الله، جسدنا هيكل للروح القدس، وحفاظنا عليه هو عرفان جميل وإيمان ثابت بإله الحب اللي بليق فيه كل المجد. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة

0: الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
3: كما كان في البدء والآن،

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجته. الخامس، لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض. ثمرة هذا السر تكريم العذراء.
1: بعد ما اختبرنا أمور التيري شفناها بعيوننا، فكرنا فيها بعقولنا وتأملناها بقلوبنا. على مثالك يا ابن مريم رسولة السلام وسلطانة المحبة، إن الأوان إنه نعيش سر الاستسلام. وعلى مثال القديس يوحنا الحبيب يلي سمع من الرب هالكلمات: يا هذا هذه أمك، ويا هذا هذا ابنك. هالكلمات يلي اختبرون جدودنا وبياتنا وقت يلي أطلقوا عليك يا سيدة السيدات أجمل اسم مريم سيدة لبنان، من بعد ما كرسوا كل لبنان من الشمال للجنوب، من البقاع لكل منطقة بلبنان، تكريس تام لمريم. نحن اليوم جايين لعندك حتى نطلب منك نعمة الشجاعة، لحتى على مثال الرسل نترك العلي منتصرين على الخوف اللي بداخلنا، متحررين من قيود الخجل يلي مكبلتنا ومانعتنا نحكي عن ابنك يسوع بزمن صاروا كتار الخدام والجواري يلي عم بيدلوا علينا بالأصابع ويقولوا عنا إن من جماعته. ومع الأسف نحن على مثال بطرس عم نتنكر لإله وعم نقول ما منعرفه. علمينا نكون على مثالك أيقوني نشهد للرب حياتنا اليومية، علمينا نكون شهود حقيقيين نردد مع القديس بطرس: أنت هو ابن الله الحي. كوني المرشدة يلي بترشدنا دايما وبتنورنا لحتى نعمل كل يلي بيأمرنا فيه الابن السماوي يلي إله المجد والإكرام هلأ وكل أيام حياتنا وللأبد. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسل إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحومة الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الأبدين آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

انتم برفقة راديو كوكبة.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

اللي بيقول لك سرك ببير اياك تأمن له كتير. هيدا البير معبى مي وبيوزع عبيوت الحي، احكي لك كلمة وبعد شوي علكي على لسانه بتصير، ما تصدق سرك ببير. واللي بيقول لك ما تهتم بفديك بروحي وبالدم، مثل انه عندك هم، عمل له اختبار صغير، جرب دق له شي نهار وقل له دخيلك يا جار، مش قادر ادفع ايجار، وشوف الدمه والضمير. ببلش يخلق اعذار وبيبكي لك وبينهار، ولو كانه بيملك مليار، الحالي بيقول لك تعتير وبيقول لك كون مأكد، لو قادر ما بتردد، وضعي بالشغل معقد وبأي لحظة رح طير. ويلي بيقلك بتمون عهالرقبة وهالعيون، انصدقته أخوت بتكون، والله بعد التفكير لما الحال عليك الضيق، لو كان حدك ميت رفيق الأغلب بيضل الطريق وبيطيروا مثل عصافير. ولما بتصفى لوحدك آمن بيلي عندك، بوة عقلك وبزندك وبنعمة الله القدير. بيام التعب والرك غير ضفرك جسمك محك، العقدة ما كانت تنفك، اقطعها وشو ما صار يصير، عيش كبير وموت كبير، وما تصدق سرك ببير. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

من الهوى. آه يا حبيبي، آه يا حبيبي، آه يا حبيبي، آه يا حبيبي.

الشعر موسيقى والوزن اتزان. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية واليوم مع أميرة الياسمين ريتا الخواني.

كم كم أنا أحبك، وتجدني أسكن سطورك، أقيم بين حروفك، أتجذر في كلماتك، وأجدني كلماتك صارت أرضي وصارت سقفي وجدراني، شرفتي وإشراقة شمسي، هوائي ومائي، قمري وليلي. وتجدني أسكن قصائدك، أفترش شعرك، ألتحف نثرك، أتعطر حبرك، ويطيب ويحلو لي البقاء. وأجدني ارتديت كلماتك ثوبا من نور وانبهار، وذاكرة تعرت من كل الأبجديات، ولغة عشقتها اختزلت كل اللغات. وتجدني أريدك سقفي وجدراني ومكاني، وبابا حذفته لأحسم البقاء. وستجدني تسكنني وأكتبك، بدءا من تفاصيل صغيرة حتى عناوين الكبيرة. وإذ بي أحب أن أكتبك، وأحب أن أقرأك، فأقع من جديد في حب حروفك، عاشقة لسطورك، وأحاسيس تتجاوزني، فأقول كم كم أنا أحبك.

وأنا كي أحبك. وأنا كي أحبك حب العمر، وكي أكتب لك قصة القدر، وكي أقول لك ما لم يقل. أطلقت أبجدية جديدة، لون عينيك حروفها، ولهفة نظراتك حبرها ومحابرها، قاموسها ومعاجمها. وما اتفق عليه علماء لغات العشق من قواعد صرف ونحو صرفت أو لم تصرف.

ومن له قلب عاشق فليسمع ويسمع ويسمع. أميرة الياسمين ريتا الخون.

حقايق لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذب عليا.

تجري أحداث هذه المسرحية عام 1900 في بلاد مديدة على حدود بعيدة. اسم البلاد مهب الريح، لذا وجب التوضيح

0: مثل الليلي مثل الليلي عيد ميلادي.
1: عقبال المية خي جابر.
2: خليك خي رزق.
3: عقبال مية خي جابر.
4: خلي لي ياكل يا شباب.
1: بسيطة خيي، كل يومين زمان بتاخد مأزونتك وبتعين انت والعائلة من غير شر. ولو خيي حساب حالك خلال بعد بكرة. بس ما قلت لي قد ايه صاروا
4: بعد بكرة بالله.
1: مش عارفك قد ايه صاروا
4: بلا فضايح.
1: ايه بدري بقول لك عقبال المية، وكان قال لك اياها بحس صوته رايح مبحوح اجلك.
4: خلي لي يا خيي بدري.
2: شو مبحوح؟
1: خيي امبارح قد ما شقلب هالليل صار بريت الخيمة أكل ساقعة وندي ليوم الندي وما كان يوعى وعينا كل من وحد طعم يشخر
4: وعيته على الصوت.
1: لا خيي وعينا على الريحة.
0: تا هب عسكر
5: حاضر.
1: في دلالة
5: في دلالة.
1: رقيب توفيق
5: حاضر.
1: رقيب رزق
5: حاضر.
1: رقيب سامر
5: حاضر.
1: بترقب سعيد
5: حاضر.
1: بترقب عطا
5: حاضر.
1: بترقب رافي
5: حاضر.
1: العريف تاني بدري
5: مبحوح.
1: العريف تاني بدري
5: مبحوح.
1: العريف تاني بدري
5: مبحوح سيدنا.
1: يعني حاضر
5: حاضر بس مبحوح سيدنا.
6: يزدر شباب
7: يا هلا.
1: استريح بعد شوي. واصل حضرة عقيد ضابط جمها ورئيس الموقع حتى يعطينا اوامر الاسبوع. بدي اياكم تكونوا بكامل الجهوزيه الانضباط والتاهب. مفهوم؟
5: مفهوم.
1: معكم اقل من خمس دقائق جهزوا حالكم لاستقبال حضره العقيد. بس تسمعوا كلمه تا هب
5: هب
1: بكون وصل حضرته. يعني عيتاتكم قوتكم خيامكم بدي يكونوا مثل الثلج. سلاحكم نضيف الخواص على الراس
5: على الراس.
1: مفهوم؟
5: مفهوم.
1: بلش الوقت. في دلالة
5: في دلالة.
1: انصراف مؤقت لحين الجهوزيه.
5: نحن بامرك سيدنا.
7: فعل
1: فعل.
5: الملك تسرق ستر سيدنا.
4: خير ان شاء الله. شوفيت من انت جاي يعطينا اوامر الاسبوع.
1: اوامر الاسبوع؟ حط بالخرج من امتى هيدي؟ كل عمرنا نشوفه بالشهر مره. الله يستر. شوفيه
8: انا اخر همي من الاسبوع كله. من بكره بتبلش مأزونيتي وبرتاح من خلالكم خمس ايام.
1: والايه الخي
8: انت ما حدا حكي معك.
1: مين عم يحكي معك يا حبيبي؟
8: عفوا ما تكون عم تحكي مع الحيط.
1: معك حق فاصل عم بحكي معك.
8: انا حيط
4: يا شباب. مش وقتها هلا. بنتي ايه والتاني بيشرف العقيد. شو بدكم نخترب بيتكم؟
8: مقهور مني بحيث لي رايح خمس ايام على رقبتك. خمسي بعينك
1: جدني.
4: الله يستر يا شباب. هيدي زيارة العقيد مش مريحتني. ما تنسوا انه نحن على حدود على خطوط تماس. ممكن كتير تكون لأوامر حربية.
1: شو خاصنا يا خيي؟ نحن مهمتنا نحرس القلعة ما بنتعاطى حروب.
4: ايه انا صار لي ثلاث سنين بخدم هون ما موص ضرب بعد.
8: واللي سامعك مرة مقوص ضرب عوامي مالي بالحرش بس لفش خلقي.
1: ويا ريت صابوا.
8: شوفيه بس بقى
1: حكيتني؟
4: يا جماعة ما بعتقد في شي بخوف. هن بيعرفوا انه نحن مهمتنا بس حراسة القلعة الأثرية.
9: ايه وعشرتها صرنا أثرية مثلها.
1: وأنا أقول لك شو هالقلعة عمودين ونص وما قاعدين عليهم لنحرسهم كمان.
8: ما تتمسخر يا حبيبي. هيدي القلعة بتشرفك أنت وسليلتك كلها. هيدي القلعة وطنية تاريخية نرفع راسنا ونفتخر فيها. هون انتصر الأمير مندهوس الرابع على جيش المغول سنة 1610.
1: فضلوا بقى بلش درس التاريخ هلا.
8: من هون انطلقت ثورة المعمرجية بقيادة معلم الباطون الأكثر شعبية آنذاك أبو أيسر الرابع عشر. وصلت لكل البلاد المجاورة وحررت أرض وطنك من ظلم الاستعباد.
1: بالشرف هذا إيش بيت.
8: هون ناصر الظالم مخدعوس الثاني ومضي هدنة جمرية مقابل تحريره. لذلك سموها قلعة الفخر.
1: أستاذ بمحله.
8: اتمسخر انت اتمسخر. ما عندك جنس الحس الوطني.
1: ايه حس على دمك. وتعال شوف كل ليله من عشيه شو عم يصير بين هالعمودين. كل ساعه ونص ساعتين بيجيك اثنين كوبل بعشوا بقلعه الفخر تبعك.
8: مش حضن.
1: ليش يا خي بتفرج عليهم بيسلوني. بعدين انا لو كنت محلهم بعمل مثلهم. شو بدي احلى من هيك موقع؟ غزل بالهوى طلع تحت حراسه مشدده. إيه لو شفنا الأمير مندهوس بعده عايش كان عمل بوشار وعده جيش المغول حضروا الفيلم سوا.
8: يا عيب الشوم عليك. عم تزخر من القيمة الوطنية للقلعة.
4: هيش حامل السلم بالعرض أنت كمان. ما الحق توفيق. نحن هون مش مشان قيمة وطنية. نحن هون لأننا بلا واسطة ونقطة على السطر. الله يرحمك يا بي. ما كان يا بل يطلع الزعيم المطأ يقف على خاطره. قال هو ما بيتظلم لحدا. طلعت براسي وكبونا هون.
10: ولك شوفوه هون كتر خير الله بعدنا احسن من غيرنا.
9: ويا بلوج قاعدين عدواوية بالليل ونقرا مجلات بالنهار.
4: نقرا ولا نتفرج؟
1: عفوقة من هو البلا اخلاق اللي خزق صورة هواجس من المجلة.
4: ما تلي غزا الصورة.
1: ولك يا شباب شو بنا؟ ما لنا هاي الصورة شاكي للكل. اللي عملها واحد قريري بيسولعني. عيب عليك.
8: إذا فكرك عم تلطشني غلطاني عيني. أنا أصلا ما بهتم لهيك مطربات متطفلات ودخلات على عالم الفن. هواجس احدى الساقطات اللي ما قال الشرف اني اطلع بصورتهم. بدي اغزاء من المجلة. بعدين كلنا مجوزين هون. لشو هالتصرف الولادي هيدا؟
1: طب تصرف ولادي سمول يعني. رجعنا للمحاضرة. خلص خي لا جرس بحياة أمك.
10: وهيدي صورة مين؟
8: ما لك حق.
10: لك وين الست يا شباب؟
6: ايوه
10: يكبرني الله.
4: شو خي سيف ما تكون هواجي صارت قيمة وطنية كمان.
8: مين حطها بجيبتي؟ هيدا تصرف غير لائق.
10: اخ لو بصير لي اتلاقى فيك بس.
1: ولك تسلم لي هالطلة.
4: هيدي مرة ويلي عندي مرة. لك الوقف لك.
9: يقبرني الجمال.
4: يقبرني الجمال.
1: يقبرني الجمال.
4: يقبرني الجمال.
8: يقبرني الجمال.
1: يقبرني الجمال.
8: انت عالك مش دورك هلا.
1: هيدا عن بدري بحس مفحوح.
8: تهب
1: قادر
4: يتهب بعد. شباب وصل العقيد. وصل العقيد.
11: عسكر
12: حاضر.
11: في دلالة.
12: في دلالة.
11: حضرة عقيد شرفنا.
12: احترامي زيدنا.
11: في دلالة.
12: في دلالة.
11: ما راح طول كتير. في اوامر من هيئة الادارة العليا لازم ننفذها تنفيذ فوري. ثلاث نقاط أساسية مفروض تطبيقها. أولا بكرة الصبح وصل لعنا عنصر جديد يلتحق موقعنا اسمه العريف سلامي. العريف سلامي مفصول لعنا بسبب مخالفة في تفاصيلها على ملفه. مطلوب من المعاون في رأس استقباله تعبئة ملفه العسكري وأخذ معلومات شخصية دقيقة عنه.
12: حاضر.
11: ثانيا في بعض من عناصر العدو عم يتموه ويتنكروا بتياب عسكرية بتشبه تيابنا تماما. بهالطريقة عم يخلوا حدودنا بكل سهولة لينفذوا عمليات ضدنا. الحمد لله الشيء صار بمواقع أخرى الحدود مش بموقعنا، ولكن علينا أخذ الحيطة والحذر تفادياً للحوادث. لذلك لازم ندقق بكلمة السر مع كل عنصر مشك بأمره. إذا عرف فوراً بيكون من عناصرنا، إذا تردد دغري بنطلع عليه النار. مفهوم؟
12: مفهوم.
11: نقطة الثالثة والأخيرة، ابتداء من اللحظة تلغى كل المأزونيات والفرص، لا تتحول خدمة 24 ساعة بالنهار من هلأ الأربع أيام. السبب نبقى منلكم عليه بالوقت المناسب. المهم انكم محجوزين لمدة اربع ايام. من بعدها بترجع الامور لمجراها الطبيعي. كل واحد بياخذ مأزونيته السابقة بالتسلسل وبالتنسيق مع المعاون في راس. انتهت الاوامر. في دلالة.
12: في دلالة.
11: شو هيدي هون؟ لمين هالصورة؟
12: لمين هالصورة؟ مش لحدا سيدنا.
11: اكيد.
12: اكيد.
11: عال بخدها انا. ولك يقبرني الجمال
12: في دلالة.
8: استريح.
12: نحن بأمرك سيدنا. فل
1: فل
12: ملت اسمك ساتر سيدنا.
8: الله يستر يا شباب.
4: ما قتلتن قلب نازل.
8: معقول يصير في حرب؟
1: معقول.
8: بدنا حرب.
1: خليك من هوسك بتريف.
11: أربعة أيام عشو؟
9: إنه ليش ما قالوا عشو محجوزين؟
4: إن شاء الله خير يا شباب.
1: مثل ما الله بريد.
4: بسيطة خي جابر، ليه حتشوف العائلة من غير شرط؟ صار لي جمعتين وهدول ارجع البيت لحط لك الزاب. بكرا ان الله راد بعد اربعة ايام ما بيلاقوك الا واصل. قول الله. اشتقت لهم.
11: انه نحن ما اشتقنا لاولادنا كمان؟ بس شو بدنا نعمل؟ تعودنا على المفاجآت. قول ان شاء الله ما يصير في معارك وكله هين.
8: شو قولتن يا شباب؟
1: مثل ما الله بريد. ديرة ربانية واتكل على الله.

0: والله
1: بعد ما فهمنا لشو هالتدابير كلها.
2: بدنا ننام.
3: ممنوع تسأل، ما شفت المعاوي في راسي في طبر فيه لما سألته؟
4: وشو فيه إذا سألني لشو محجوزين؟
3: عسكري، هيدي أسرار عسكرية، نحن بنعرف أنت بنقول
4: يلعن عرضه شو تقيل.
2: بدنا ننام.
4: ما حلك تعرفه، زلمة مثبت شايف الرتبة ومش مصدق.
3: الله يبعث له شي واحد يثبت فيه.
1: في ده القلعة براس الطلعة، في ده القلعة براس الطلعة، في ده القلعة براس الطلعة.
4: شو عم تعمل أنت؟
1: عم عيد كلمة السر لما أنساها.
4: عيدها على الواطي ولا بتبطل كلمة سر.
1: رأي برزق، صراحة أنا خيفان يصير جبهة مفتوحة على العدو.
4: بخيل الله بلا فعلك أنت. بعدين تفضل دافع عن جدك مندهوس الرابع عشر.
1: ما سمعتوا شو قالوا؟ عم بيصير فيه خروعات على باقي المراكز، ليش نحن بدهم يعوفونا؟
4: شباب في حدا جاي.
3: شو لابس؟
4: بدنا عسكرية مثله. صوب سلاحك.
2: بدنا ننام.
4: غيبتوا فيه صوب سلاحك.
5: شو في وين؟ شو هذا؟ شو في؟ شو بعمل؟
4: ما حدا يعمل شيء قبل ما نسأله كلمة السر.
6: وإذا ما عرفها؟
4: بدنا نضطر نعوص عليه، على القليلة على إجراء.
5: الحمد لله وأخيرا رح نعوص، إن شاء الله ما يعرفها.
1: شو إن شاء الله ما يعرفها؟ إذا ما عرفها يعني عدو، بدي أرجع على البيت.
5: خليك بنعوزك متراس.
4: شباب عم بيقرب العنصر، خليكم منتبهين، ولا كلمة.
7: عنا الدنة الدنة الدنة والورد مفتح.

0: والماء عطيون شيكي لجبال العيلي لهدار لجبال العيلي لهدار لجبال العيلي
1: لهدار بيالله
2: ما عينيك
1: ولا حركة
2: عرف عن نفسك
0: آه؟
1: عرف عن نفسك
0: أنا سلامي سلامي
2: كلمة السر
0: آه؟
2: في دا القلعة
0: ايه
2: في دا القلعة
0: في دا القلعة
2: بعدين كمل كلمة السر
0: ما خلص رحنا في دا القلعة اش بعد في بعدين
2: عسكري في دا القلعة
0: خليك معي شوي نسيتها في دا القلعة في دا القلعة
2: كلمة السر
0: لك مروح عن يتذكرها بعرف انه فيها شي على الإيفية
2: في دا القلعة
0: خد لك بلعة
2: لا
0: ولع ولعة
2: لا
0: ده ماشي
2: في القلعة
0: أفيش احتمالات
2: حلو السلاح
0: روح عرس الثاني عرس الثاني
2: استعد للطلع
0: عرس الطلعة هيها عرس الطلعة
2: نزل سلاحك
0: كتر خيرك
2: عسكري تهب رايب توفيق
0: ايه
2: وصل خبر للمعيون في راس انه العريس سلامي وصل
0: سيدنا بعد اذنك وين بيصيروا الحمامات
2: ورا التصويني بدك تفوت على الحمام
0: لا عن اسئل مشان غير مرة هالمرة مش الحيل بارك فيكم سيدنا

0: سؤال، انت القلعة؟ انت القلعة؟ انت اكيد حاجز خايمة لوحدك، لا فيش حدا بيسقي معك بالخايمة. ياما بقول لك بينصبوك خايمة وبيناموا تحتك. اشبو كرشك جئرني هيك.
1: عريف سلامي
2: يا روحي.
0: هنا الصال طالع منكم أشقلة عيد.
1: عريف سلامي
0: يا روحي عصغار أشن حلوين. أش بدك يا بايتي؟
1: أهلا فيك بموقع حراسة قلعة الفخر.
0: أهلا فيك أنت، أش بدك؟
1: حضر حالك لا تعبي ملفك العسكري. معون فرانس حضر.
0: احترامي حضرة الأشيرة تبطوك.
1: معون
0: احترامي حضرة الأشيرة.
1: معون
0: معيوين.
1: نعم
0: أكيد احترامي حضرة
3: شريف لهون نعبي لك ملفك. انصراف شباب. عسكري لما ريح.
0: ما حضرتك قلت انصراف شباب.
3: أنا قلت انصراف للشباب مش لك. شريف لهون. اسمك
0: سلامي.
3: اسمك الكامل.
0: هذا اسمي الكامل سيدنا، مش ناقص ولا حرف. سلامي.
3: اسمك الكامل يعني اسمك واسم بيك واسم عائلتك.
0: هنا ببطل اسم الكامل بيصير اسمك.
3: اسمك الكامل.
0: سلامي سليم سلامات.
3: اسم الوالدة.
0: امي.
3: اسم الوالدة.
0: مثل ما انا بعيط لها ولا عتذكرها؟
3: عتذكرها.
0: انا عتذكرها عندها اسمين، بيا بده يسميها ارزي على اسم مرحومة امه، واما بسميها تفاحة على اسم مرحومة امه. اختلفوا ببعض وصار بيا عيط لها ارزي واما تفاحة.
3: وهي شو اسمها؟
0: عتذكرها ولا مش لان بيا
3: بده عتذكرها.
0: عيد تدخل المختار طيحل المسألة. قالوا يا جماعة عيب تضلوا مختلفين، سموها اثنين، اول حرفين من ارزي واخر حرفين من تفاحة. ايمو سموها ارحة. ونجح الحوار بوقتها.
3: اسمها ارحة؟
0: عتذكرها ولا مش لان
3: بيا اسم الوالدة ارحة.
0: ايوه.
3: من وين؟
0: من المعدة، عيدة الأرحى بتيجي من المعدة.
3: ولأن تذكر شو اسم ضيطر؟
0: عتذكرة ولا مش لأن بي؟
3: شو اسم ضيطر؟
0: ظهر الباشا.
3: مكان ولادة؟
0: ظهر الباشا.
3: مكان السكن؟
0: ظهر الباشا.
3: وين تحديداً؟ وين تحديداً؟
0: بتفوت بمفرات ضايعة. ركز معي شوي، بتفوت بمفرات ضايعة. أول طالعة أش بدك منها؟ تاني طالعة

0: هنا راديو كوكبة.
1: نزلي لخ تاني، نزلي لخ تالت، نزلي لخ رابع، نزلي اش عارفك طالع لعنا عالضايعة قبل مرة.
2: كفي.
1: خامس نزلي لخ، سادس نزلي لخ، لخ لخ لخ ضيانك لازم نزبريك النزلي لك. التهينا بالحديث هيتا ندور ونرجع، بتدور وبترجع. اول نزلي لخ، تاني نزلي لخ.
2: عسكر ومجدر
1: مهر البشر.
2: شو اسم الحي؟
1: حي الدرشي.
2: اسم الملك؟
1: ملك.
2: ملك ولا اشار؟
1: ملك الملك اشار لنا.
2: هيا طابي
1: طابي، واحنا فيش غيره.
2: طابي الارضي.
1: لا بتنزل درجتين بتصير عنا تحت الارض.
2: واخيرا وصلنا.
1: بتحول نشرب في جناهوي.
2: يسلموا
1: بالشرف. عاملين شراب التوت، بتشرب صبيعك وراهم
2: بالافراح.
1: طب خدوا الاولاد وطلعوا الاحد عاملين باربيكيون. الاولاد بيحوشوا بجناني والمدام تعمل باربيكيون.
2: عسكري بالخش مشيت. وين كنت تخدم؟
1: بلد المير تبع الشير.
2: شكلوك لعنا بناء على مخالفه. شو هي المخالفه اللي عملتها؟
1: تحمل سر؟
2: قول.
1: كمشوني عن اتحمم.
2: كيف؟
1: كمشوني عن اتحمم، ماليش بالعيد الان.
2: هلا شكلوك لعنا لانه كمشوك عم تتحمم وقت التدريب يعني؟
1: لا بوقت الحمام.
2: ليش هيدي مخالفه؟
1: حمام الضابط. ايه مخالفه.
2: كنت عم تتحمم بحمام الضابط؟
1: قائد الموقع كمان. بعدين انت شخلت من كيسك، زلمه تحمم وفتنام وما يسخني بعد فيه، التصابي جرب هالمي على جسمك.
2: كيف بتسمح لحالك تتحمم بحمام قائد الموقع؟
1: ما كان تاني يوم عيد وانا مترمه على العيد.
2: مكتوب هون انك محكوم يومين حبس.
1: مزبوط، عملت مشكل مره دعسته.
2: لمين؟
1: خيي.
2: خيي
1: هو بده يحضر لويزا برنارد على الانفيفي وانا بدي احضر لويزا روزيتا على الاسبا في. هو عند انا تنحت كبرت براسنا.
2: والله وشو انت حضرته؟
1: جلسه بالمحكمه.
2: اي متى خلقان؟
1: على العيد.
2: اي عيد؟
1: عيد ميلادي. انه على اي عيد الواحد بده يخلق؟ عيد ميلاده. ايش بدي اخلق عيد ميلادك؟ ايش بدها دكتوراه هيدي يا حي؟ ما هيدي هون
2: مستواك العلمي.
1: أبعش أقرأ. بعرف إنه الألف مثل عمود الكهرباء، الباء مثل لكن تحته نقطة، التاء هو زيت لكن فوقه نقطتين، السين
2: هو زيت لكن فوقه ثلاثة.
1: لا هذا غير لكن. غيرنا إيه لكن بدنا نشكل.
2: مش مارق حد المدرسة يعني؟
1: بلا مارق مرتين، مرة وقت رحنا هنينا رئيس البلدية بالبلدية، ومرة وقت هنينا البلدية برئيس البلدية. مرة رئيس البلدية بيته فوق بيتنا، صرت تعرف طريق بيتنا، بتفوت بأفراد ضايعة.
2: ايه صرت عارفها وسبق وصلنا بالسلامة.
1: بتحول هالمرة بك تنزل، لديك ساعة وصلت ما نزلش هالمرة بزعل اسم شو بتنزل.
2: شريف بصام هون.
1: وين؟
2: هون.
1: مدري اشتغل لي على اصبعي، بدي فرصة بدي اشوف حكيم.
2: روح جيب لي الصور الشمسية.
1: جبتها معي بس ما صورتش.
2: للصور الشمسية؟ هاد الصور الصغار شو بالمرة؟
1: اش عارفك طالع عنا على الضايعة قبل مرة. أنا لاعبي فوق بالمرة، كل ما أوصل لمطرح بيقولوا ها إجا بالمرة.
2: جيب الصور تاني فوق بالملف.
1: بس تشوف وين حطتهم أمي، خليك معي شوي. وين حطتهم أمي؟
2: جيبوا معك؟
1: مسوك هيدا أقول لك. مسوك هيدا الكالوش. مسوك هيدا. مسوك هيدا، لك مش مغسلته كمان. مسك هايدي.
2: وهي شو الصورة؟
1: أيها.
2: هاي.
1: هاي. هاي صورة صحبتي. الكارل فرانس تبعي
2: صاحب؟
1: ايه بس هي مش عارفة بعد، انا بسمعي خبر.
2: هلو صاحبها بدون ما تعرف؟
1: عمل لي اياها سوربريز. خي اضمن هيك، هيك بكفل انه ابتغرش علي.
2: اه فهمت عليك، فرجيت شو؟
1: ايه شلخة. ايه يقبرني شكلك عشك طيبة. شلخة. ايه
2: لك هيا شلخة، في ابشع من هيك؟
1: ايه انا.
2: الاوتك بزياده
1: عرب. الله يديمك عقبال ولادك، شايفه ومش مصدق، مره ظهرنا سوا.
2: عن جد؟
1: ما هي بيتها مقابل بيتي، هي كان ظهره من بيتها وانا سايب الظهر من بيتي. ايش بنكون ما ظهرنا سوا؟ حبيكا.
2: لا بس طهير.
1: ايه بعجبك.
2: روح لقيلي الصور معك دقيقتين، بدي كمل تعبئه الملف. متراي سيف.
1: سيف.
2: حاضر. خليك معك انت رجعت.

0: اسمك سيف؟
1: نعم.
0: وعائلتك وترس؟ هيك بيصير اسمك سيف وترس؟ لك سيف انزلي شوي معي وزيك. الله يخليك فيي استعمل تليفون دقيقتين بس تسألني من وين حطيت لي الصور.
1: ممنوع.
0: ليش ممنوع يا خيي؟
1: ممنوع العناصر تستعمل هاتف.
0: الله يخليك دقيقتين احسن ما اكل عقوبه ولو ما نحن بدنا نصير زملاء.
1: اذا شافك المعاون عم تستعمل هاتف انا اللي باكل عقوبه.
0: دقيقتين ومسكر. الله يخليك ما نحن بدنا نصير زملاء.
1: طيب على السريع شو الرقم؟
0: نسيته. هيك بدنا تلفن هلا بيذكرونا في طلوب.
1: كيف؟ معقول الناس لها تليفونكم؟
0: ما نحن ما عندناش تليفون بالتلفن شردت انا وقفت له بعثت هايدي وهايدي وشي اثنين من هايدي واثنين من هايدي وثلاثة من هايدي يسلموا حط لي هن بكيس اعمل

0: عاودي سمع الأمر.
1: اشيل وحدة منه رد هايتي مش عايزة.
0: علق فين؟
1: كيف بطنها؟ عرفتيني أنا سلامي. كيف عمو محرز طنيني عنه؟
0: أنا وقت وجبات خلصني.
1: بيحكيني كيفك عمو محرز؟ مين غلب الطرنيب امبارح؟ ليش مع الفتش على البستوني؟ عفو على الديناري عف أنت على البستوني.
0: خلصني.
1: طنط لامي عندكم إيه؟ كيفك طنط لامي؟ لك إيش صار بلويزا برناردا امبارح؟ جال عند روبرتو إيش قال له؟ قال له سوري وهي إبليت كيف تقبل؟ بيعمل عملته بيقول له سوري وبتقبل اللي تكحتوا قبلنا سوري. تكحتوا قبلنا سوري.
0: هلا وقت مسلسلات خلصني.
1: الله يخليك الحلقه صارت باخرها بعد في جروريك بس. ايه طنط لامي؟ ايه
0: خلصني.
1: طنط لامي اللي عمو محرز يلا صوتناها تعيط للامي يعني عيطوا لها.
0: عشت
1: عهمت امي طلعت الدرج بس سبعت وين
0: ما في اسانسير؟
1: لا وامي معها ضغط وسكر وكاش بيك سكرت.
0: بدك تخرب لي بيتي؟ عهمت امك قبل نص ساعه ما بتوصل.
1: ثلث ساعه يقطع هبلتي.
0: شوفي
1: نسيت اتصور عند اقوب.
0: عن اي صور بدك تسال امك؟
1: ايه دخلك عن اي صور بدي اسال امك؟
0: سيدنا العريف سلامي ما معه صور.
1: بعذر منك حضرت لاقوب نسيت اتصور عند البعيد وانت تركته عندها.
2: عسكري الاستشهاد ممنوع مشان هيك عقودتك اليوم تجلس شاليات وجلسه مطبخ يومين. خلي رايته فيه يصوروا بالكاميرا الفوريه مفروض يكون معنا صور.
0: حاضر كاميرا
1: كاميرا بدي اتصور هلا.
3: يلا عدهم
1: وين؟
3: على الكرسي.
1: على الكرسي بدي اتصور هلا. بدي اتصور هلا.
3: قرب لقدام. قرب لقدام. مش هالقد. علي راسك رجع لورا. مش هالقد يا زلمه. وطي راسك. طب طلع على اليمين على الشمال شوي. طب طلع فيي بس بس. واحد اثنين.
1: لحظه بدي اشوف كيف طالع.
3: ولك شو كيف طالع؟ ما بعد ما صورنا.
1: عشاك ناطر ما صورتش.
3: عاد يا عمي عاد على سعدني عليك. قرب لقدام. لا طب خليك هيك ما تتحرك. خليك هيك. واحد اثنين ثلاثة. شو بهيك بعدك مصبر؟
1: ما انت قلت لي خليك هيك.
3: حرام.
0: عريف سلامي فوت على المطبخ بلش بالشلك.
1: مترقب سايف في استعمل تليفون دقيقتين بس توفر امي طلع الدراج
0: على السريع.
1: على السريع. هايدي وهايدي وهايدي واثنين من هايدي. كيفك طلتها انت امي؟ كيفك امي لبشت اوصلتي مش هيك عن تنشي؟ طيب الحيطي وصلتي وين حطيتي لي الصور؟
3: عسكر نهوض الرياضة الصباحية.
4: هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا.
2: شفت العدد كامل؟
3: رايب رزق
0: حاضر.
3: رايب جابر
0: حاضر.
3: متراقب سيف
0: حاضر.
3: متراقب عطا
0: حاضر.
3: متراقب رافق
0: حاضر.
3: عريف تاني بدري
0: مبحوث.
2: عريف تاني بدري
0: مبحوث.
2: عريف تاني بدري
0: بعده مبحوث سيدنا.
5: يزدوا شباب.
6: يا هلا.
3: العريف سلامة. العريف سلامة. مش موجود سيدنا.
2: مش بالصف؟
3: مش نهائي سيدنا.
2: خلي شرف لهون بسرعة.
3: عريف سلامة.
1: ايه واعي سيدنا واعي. صباح شباب.
6: هلا.
1: احترامي سيدنا.
0: إلى اليمين دور.
3: عبيون إلى اليمين دور.
0: إلى اليمين دور.
3: ولو خي
0: إلى اليمين دور.
1: هلا زبطت هلا ركبت.
3: ولك يا سلامة عبيلك إلى اليمين دور. ليش عم تبرم على الشمال؟
1: ما توخذني سيدنا أنا في شلاوي. أشبال.
3: يلا حاضرين.
4: حاضرين.
7: حد نايم حد نايم شد منيح الإجرتين راسك علي رفاع الجبهة وإياك تجبن على الجبهة.

0: achèvera.
1: شو نشطين اليوم الشباب؟
2: ايه ما عايش في صورة لهواجس لأنا
1: ما عايش في صورة عليك سليم عطول مخالف نزال بطة
2: سيدنا لاش عن نتمرن بدو يصير في حرب
1: ما بدعري شو بيصير
2: انه البطة ايش بدك فيبني اذا اجاني العدو بالطيران بمشي له بطة ولا اذا فعلي رشق صواريخ بفوق رشق معديه
1: عارف سلام احفظ ادبك
2: خلص وسمع لك ايه
3: سيدنا وصل حضرة العيد فجاه وطالب الاجتماع فوري
1: عسكر تا
4: هب اذا القلعه
5: كل هون
1: كل هون سيدنا
4: بلغن اني جاي بلغن انه تبلغنا عن سبب الحجز
1: حضرة العيد وصلي شخصيا ليشرفنا بتبليغه عن تبليغه عن سبب تبليغنا الحجز
4: عم كيف حفظهم هيدا
1: تفضل سيدنا
4: حجز اربع ايام سبب وجيه وجيه جدا نحن هون لنخدم الوطن شو ما تبلغنا من أوامر من نفذ بحب وشغف بإخلاص من أجل حماية التراب الغالي
6: يا ساتر
4: حضروا حالكم وكونوا على كامل الاستعداد اليوم بعد الدور وصل لعنا فريق كامل فريق تصوير مع كامل معداته إضاءة صوت ليصوروا فيديو كليب رح يتم تصوير أغنية وطنية بهالقلعة وضواحيها مركز إدارة طالب منا الاهتمام وحماية الفريق مساعدته بتقديم الخبرات اللازمة لأجاح العمل الأغنية للمطربة هواجس
5: يا ساتر
4: أشكر
5: حاضر
4: ما بدي أي تلكؤ هيدا واجب وطني منكم مثل حراسة القلعة مفهوم؟
5: مفهوم
4: فريق تصوير مؤلف من مخرج ومساعدينه مصور مهندس إضاءة مذيعة من تلفزيون لقلقات لتغطية وقائع تصوير الكليب طبعا على رأس الفريق المطرب هواجس مع مساعدينا راح بيناموا بالموقع لمدة أربعة أيام نحن منتوزع بالمركز الجواني والفريق بينام بالخيم أكيد خيمة الست هواجس لوحدها تحت حراسة مشددة مهمتنا تقتصر على حماية الست وفريق عملها بالليل أما بالنهار فبتتحول مهمتنا لتأمين الخدمات اللازمة وأعطاء المعلومات التاريخية الصحيحة عن أمجاد هالقلعة والانتصارات اللي حصلت فيها المخرج رح يختار بعض العناصر منكم ليشاركوا بالكليب تمثيليا يلي بيوع على الاختيار بينفذ بدون أي اعتراض أوامر مخرج تعليماته ممنوع منعا باتا تدخل بشؤون عملية التصوير أو التعاطي مع الست هواجس وباقي فريق العمل إلا بأمر من المعاون فراس مفهوم؟
5: مفهوم؟
4: رح نستقبلها للست استقبال حار ورسم تصوير أغنية وطنية بهالقلعة العظيمة هو إثبات آخر على أنه مهمتنا بهالموقع الحدودي مهمة وطنية من الدرجة الأولى كون هالقلعة هي واحدة من أهم رموز الصمود ببلاد واحدة من أهم رموز الصمود ببلادنا تحت أوامر في دي القلعة
5: في دي القلعة
6: في دي هواجس
4: ولك يقبرني الجمال
5: في دي القلعة
1: اقترح
5: الله معك سيدنا
7: فعل
8: فعل
5: البيئة جسمك ختم سيدنا
8: شباب سمعت اللي أنا سمعته
6: هواجس مشرفتنا شخصيا لهون
9: نحن افتكرناها أوامر حربية
8: هي أوامر هي أحلى أوامر سمعها بحياتي وأكثر أوامر رح نفذها من كل قلبي
6: شو هالمفاجأة الحلوة اجت على الآن
8: صرنا شهر ونص مقطوعين مثل الدنيا عايشين على الصور وإز الصور صارت لحم ودم
6: لحم من دون دم
8: ولك يا شباب أنا مش مصدق عيني
6: روق قريبة مش رح تصدق عينيك
8: هيدا لتعرفوا قيمة القلعة اللي نحن إلنا الشرف إنه نقوم بحراستها
6: قوم إيدها اجري
10: انت ما شفت عيونها كيف بز بس سمعت باسمها
8: ان شاء الله بدلك شو بكره
11: اكيد رح يكون في حديث ثقافي بيني وبينها هواجس مغنيه ولازم يكون عندها الحد الادنى من الثقافي كونها بتتعاطى الفن
6: بتتعاطى الفن كل شيء الا الفن
12: حرمونا نشوف العيله كرمال الست هواجس
6: بس شي بيحرز هيك يكون الحجز يا بلا
12: يا عم هيك العمر هشك مشك شوفوا على الاغنيه الوطنيه
6: ديرجي ما توخذنيش موسم
8: مين كان بيقول هواجس انه بنبصبص على صورتها كل النهار جاي تقضي بيناتنا اربع ايام يا باطل والله اربع ايام
6: الا تنبسطش كثير انا بشوف زهره بتسوى 600 من هواجس
8: مين زهره
6: مين زهره صاحبتي الكارل فرنس تبعي تعالوا تفرجوا على جمال تعالوا يقبرني شكلك اجي طيب تعالوا ايش رزق كيف قلت لي اياها
8: ولك يا سلامي بعد في امسح من هاي
6: ايه انا ايش رافق
8: زياده على قطه
6: الله يديمك عقبال اولادك شباب ليش كشين هيك حد مضرور؟
1: بين دقيقة والتانية بتوصل الست بدي اياكم تكونوا بكامل جهوزيتكم حافظين دواركم مزبوط؟
5: نعم سيدنا
8: نحن جاهزين على الآخر سيدنا
1: هات لشوف عيدوا لي مراسم الاستقبال على السريع
8: أول ما توصل الست من التحية طبعا التحية الفنية مش العسكرية
1: شو هي التحية الفنية؟
5: أهلا فيك ستة جبرني الجمال
1: لا لا لا بلا آخر وحدة أهلا فيك ستة وبس
5: أهلا فيك ستة وبس
8: من بعد العريف سليمي يلي كلمة الترحيب بين اسم العسكر. هما لقيتوا الا العريف سلامي اللي الكلمة؟
2: سيدنا هن عرفوا ايش عملوا، اول ما توصل الست رح يربطوا سنيتهم، انا لساني بضل مفكوك.
8: شو بتقول الكلمة؟
2: بتقول الكلمة اهلا وسهلا فيكي. من كفية بعدين تعيبي لأني
8: عليك سلام عمر عسكر. شو بدون الكلمة؟
2: جاهزين شباب؟
5: جاهزين.
2: أهلا وسهلا فيكي
5: يا
2: كل غنينيكي
5: يا
2: أهلا وسهلا بهزة خصرك انت يا فنانة عصرك. أهلا وسهلا فيكي
5: يا
2: كل غنينيكي
5: أهلا وسهلا فيكي
2: يا
5: كل غنينيكي
2: يا
5: أهلا وسهلا بهزة خصرك انت يا فنانة عصرك. أهلا وسهلا فيكي
2: يا
5: كل غنينيكي.
2: مش حلوة؟
8: عظيم. بروتوكولية مفروض يسلم عليها كل عنصر لوحده ليرحب بالست ويعبر لها أنا عجابه. نمرق بالصف وكل واحد بيحق له يحكيها ثلاث كلمات، بس ثلاث كلمات مش اكثر.
3: سيدنا ثلاث كلمات ما بتكفي لنعبر عن اعجابنا بالست.
8: هيدي مش حفله بنقدر نضيعكم، هيدا استقبال رسمي ضمن تنفيذ مهمه عسكريه، ثلاث كلمات وبس.
2: سيدنا مش عاملين قفر مع كل ثلاث كلمات بيطلع لك كلمه مجانين. بالاشبال
8: علي سليم ولا كلمه بقى؟
2: كيف ما حسبت ثلاث كلمات؟
8: هلا ولا كلمه.
2: انا اصلا ثلاث كلمات بكفوني، البلي تستريك ساتر.
8: جليات المركز انت بتجليهم كله.
2: جليتهم اوريدي لان عارف بدي اجليهم.
3: سيدنا هل فينا نقصن كلمات بدري علينا؟ بحس بعده مبحوح.
8: ما في مشكل.
3: فازا يا شباب، كل واحد صار يطلع له ست كلمات وربع.
2: البنت تسترك ستر ستنا لان ستنا بتسوى ربع.
3: من بعد الترحيب من رفاع على خيمتها اللي رح تقضي تحتها اربع ايام تصوير.
0: يا ريتني خيمه.
8: عسكر حراسي بالليل لازم تكون مشدده على خيمه الست. ممنوع الصهو والغلط. الست امانه برعبتنا واقل غلطه بنخسر قيمه فنيه كبيره.
2: يا سيدنا مش هل بتغني دس دس وعدمك حس؟
5: ايوه
2: قيمه فنيه. مرت عمي ساده بتغني احسن منها.
3: هاي فنانه استعراضيه شامله بتغني وبترقص.
2: مش هل بتضل مشاوبه؟
5: ايوه.
2: مش هل بتضل مفرعه؟
5: ايوه.
2: مش هل محتله كل المجلات؟
5: ايوه
2: يا عمي هيدي وحده.
8: عليك سلامه.
2: شليتون
8: رايدو فيك.
3: نعم.
8: عينت عنصر يحرس خيمه الست
3: بالله. نعم سيدنا. نعم سيدنا. عينت حاله مداورة مع الشباب طبعا.
10: سيدنا موكب الست وصل.
8: عسكر ده هب
2: مهبين خلصي. سيدنا
8: قدم سلاح هك.
2: أكتر من هيك
8: ترحيب بالست.
2: أهلا وسهلا فيكي
5: يا
2: بكل غنينيكي
5: يا
2: أهلا وسهلا بهزة خصرك انت يا فنانة عصرك. أهلا وسهلا فيكي
5: يا
2: بكل غنينيكي.
10: هلو
2: أي شو نعملين فيكي؟
3: ليش جم هيك؟
10: مين
3: هيك؟
10: أنا
3: صبي ولا عدو؟
10: أنا
3: كلمة سر.
10: أنا موريس مخرج الكليب. هاي ذاتهم سعدتي.
3: كلمة سر.
2: فايدك وري فايدك. فايدك أشي كلمة السر؟ أشي كلمة السر؟
7: دخي كل أخليك
2: عيدي ولا سيزاريين؟
8: استيز موريس ما غيره؟ عسكر نزل سلاح هاي. استيز موريس ما تخزنا بس بتعرف إجراءات عسكرية كله لحماية السر. أهلا وسهلا فيك
5: يا
8: بموقع حراسة قلعة الفخر.
10: أهلا فيكم مع إنه نص عمري راح.
2: الحاو أشك ناطر.
8: ما تخزنا استيز بس بلغونا إنه موكب الست وصل.
10: مزبوط بس جينا أنا وزلفة قبل الست بدقيقة ونص لنكشف على مواقع التصوير. سلوي شباب.
5: يا هلا.
10: دعيكم موريس موراس مخرج منتج كوريغراف مدير أعمال 14 فنانة ونص صاحب شركة تفقيس برودكشن لإنتاج الفنانات.
8: أهلا وسهلا فيك استاذ. خالا افتكرناك الست.
10: من كل عالك الست بتفوت هيك بهالبساطة؟ وين بعدك أنت؟ الست إذا ما كانوا زقيفة قدامها الإيقاعات وراها ما بتفوت. هيدي شروطاتها للفوتات. يا فوتي مثل الخلق يا بلاها.
2: إيه بلاها.
10: زلفة.
7: نعم استاذ.
10: خدي لي بكاميرتك كم صورة للوكيشن وخلينا نشوف شغلنا.
2: كنت بدي أقول لك لو بتشوف شغلك بكون ممنونة.
10: مين حضرته؟
8: العريف سلامة.
10: شكله أوريجينال؟ يمكن عوزه بالباك جراوند.
2: بأجا روحي
10: بالباكراوند.
2: بالباكراوند؟ أنا ما شاغل بالباكراوند قبل.
10: ما تعدلهم زلفة.
7: رح
10: ياخد أكتر لقطات للقلعة بس عم فكر ياخد كم وحدة هون. أول وحدة هون
2: والتاني هون. لا إذا بتاخد أول وحدة هون والتاني هون والتالتي هون. مش حسين
10: لا لا أنا
2: اسمع مني بتعرف قدي أنا عن إلك. أول وحدة هون والتاني هون والتالتي هون.
10: مش
2: لا تشرش شو اسمك. أول وحدة هون والتاني هون والتالتي هون وخلصنا بقى.
10: أولك بياخد أول وحدة هون.
2: شيل إيدك من هون.
8: عارف سلامة.
2: جليتون
10: سوري. مين المسؤول؟
8: حضرتي.
10: بدي حدا من الشباب يلعب دور محبوب الست بالعسكر.
5: أنا.
10: بدي واحد بس.
5: أنا.
10: بدي يعرف يعمل حركة تبطيئية.
5: أنا.
8: ما فهمت استاذ.
10: يعني سلو موشن على البطيء لأنه في مشهد مؤثر بالغنية لازم يكون في بطء بالحركة. بدي أطلع من روتين لعبة المونتاج والممثل يصير هو المونتاج ديريكت. خاصة بلقطات المعارك نقل نوعية بعالم الكليبات.
8: نقل بتلاقيه مناسب استاذ.
5: أنا.
10: وين هو الأوريجينال؟ يا هو. انت
13: المشهد رح اعطيك اياه لك بالمبدا، بس بدي اعمل لك كاست صغير.
2: ايش بدك تعمل لي
13: تيست صغير؟ قرب لعندي اوريجينال.
2: صار اسمي اوريجينال؟ ايش بدك عيزني بالباك جراوند؟
13: صرف لي الشباب بليز.
1: انصراف لحين وصول الست.
2: يلا يلا خلونا بريحه طيبه اذا بتريدوا. الاستاذ عيزني بالباك جراوند.
13: خليك هون فرجيني لشو.
2: ايش بدي فرجيك عيني؟
13: ولك اسمعني انت، بمعركه في موسيقى صاخبه مرافقتك فوت بالحيله.
2: افتح لي الباب.
13: فوت بالحيله.
2: حيله؟
13: فوت بالحيله.
2: خيفتنا وشربناها وصرنا فلين، ايش بدك؟
13: اعطيني نظره في عرف.
2: وقف بوجهي.
13: ايوه اعطيني نظره فيها فرح.
2: روح من وجهي.
13: بدي نظره فيها علق وحذر وخوف.
2: فيك تقول لي ايش بدك فيها فرد مره حشت قصتون؟
13: ويكون فيها افق.
2: بدك فيها كبيس؟
13: نو ميرسي.
2: مايونيز؟ صار لك ساعة بدك فيها. بدك فيها شي سندويشي هي؟
1: عارف سليم عمول لي بأنك أنا الأساس.
13: لا لا لا طبيعي كتير لذيذ، تركوا على سجيته.
2: صرت 100 مرة أقول لك أنت تركني على سجيتي بكيش تقنع. دبخ لك ليها الأستاذ عينك بتعينك. مش حضرة العيد يقول لناش بيقول الأستاذ بنعمل؟ فإذا صوتك مش اسمه ولا كلمة. عايش على البهدلة. صرت 100 مرة يا أستاذ عطريس.
13: موريس
2: أنيس إيلو بس كوني قاعد على سجيتي ومرتاح لتقومني شبيرجع بيقومني ولا بزمي. شعب راتش.
13: وهلا بدي منك تركه
2: على سجيتي
13: على البطيء.
2: كيف يعني
13: سلو موشن؟
2: كيف يعني سلو موشن؟
13: مثل بأفلام السينما لما ببطئوا الحركه
2: مثل المشي على البطاريه.
13: هي
2: 9 فولت او 12 فولت؟
13: هي الله.
2: لا بتفرق 9.
13: جرب لشوف.
2: هاي 12 فولت
13: حلوه.
2: وهاي 9 فولت.
13: عظيم. شو صار؟
2: خلصت البطاريه.
13: شرجو
7: شرجو.
2: لا انا بطارياتي مني وفيه رشارشال.
13: عظيم. طلع العدو بوجهك. شو عملت؟
2: برمت عنه.
13: رجع تلعب وجهك.
2: برمت عنه.
13: رجع تلعب وجهك.
2: مفيش غير سلامي بالجيش.
13: الموسيقى مصاحبتك.
2: إذا بتريد أنا مصاحب، أنا بحكيش مع اثنين، أنا زلمة ستريكت.
13: ولك اسمعني، الموسيقى عم تقوى. تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا تا.
2: سؤال، أكل توم داخلك؟
13: فوت بالحيلة.
2: يا خي هلا بعدنا في الليل.
13: عم بقوم صليك.
2: مين؟
13: العدو.
2: مش اشي حدا.
13: صور.
2: صورت لك المشهد.
13: صبتك رصاصة.
2: وين؟
13: بإجرك.
2: أخ.
13: والكراهلة إذا بتعرش صبوك بإجرك.
2: يا عم شايفوا هذا المشهد قبل.
13: وين؟
2: بفيلم من أولى القفص.
13: مين؟
2: ولو مخرج طويل عريض ما سامع من أولى القفص.
13: عندك نيكولاس كيج؟
2: أيوه هذا هو نيكولاس كيج. نيكولاس كيج. ما أنا بعرفوش بالإنجليزي، بعرفهم بالعربي. من أولى القفص بس الفيلم هو حنة ترافولتا اسمه إف بالوجه.
13: فيس اوف مع جون ترافولتا.
2: ايوه فصفت ترافولتا.
13: مهضوم اوريجينال.
2: بعجبك كتير بالسينما، بحضر كتير الجريس المهرج.
13: جورج كلوني.
2: ايوه واليزابيث خياط والى اخره.
13: طيب طيب اعطيني وقفه فيها بطوله صمود وعنفوان.
2: نعم
13: اعطيني وقفه فيها بطوله صمود وعنفوان.
2: هاي بطوله وهاي صمود وهاي عنفوان.
13: شرفات بالعنفوان.
2: ما خصكش.
13: طيب بدي قوي تحدي وثوره فيك تجيبون؟
2: نطلبون دليفري ليش نجيبون؟
13: رجعوا يوصلوا ليك وبالاخر رح يسيبوه وتسلم العلم لرفيقك اللي رح يحمل الراي ويكفي الطريق ماشي.
2: ياخذ تاكسي ليش تكفيها ماشي، طريق طويل مثل ما انا مبينه.
13: رائع مشهد رائع. هيدا ايه انت اللي رح تقوم بالدور، وبهالوقت ست بتكون عم تغني الاغنيه الوطنيه وتعطي من جوا. زلفا كيف جاهز؟
7: زلفا كله جاهز. بلش رفوا الاضاءة وكذا.
13: عظيم. اذا بدك اي شيء اطلبيه من المسيو.
14: فراس المعاون. فراس
7: تصرف بهاد الاضاءة.
13: زلفا
7: نمسس.
13: خدي له قياساته للمسيو، هو رح يلعب دور محبوب الست بالعسكر. انا راجع مع الست.
7: حاضر استاذ. نمرة اجرك مسيو.
2: شمال ولا اليمين؟
7: اليمين.
2: 42
7: وشمال
2: منن قد بعدن. انو ايش عم تتزكي علي يعني؟ وش بي
7: 42
2: هل امجاد حبلي ولا نفخة؟
7: لا قصيت.
2: قصيت بأي شهر؟
7: بالسابع.
2: يغسل عين بيني بالحيدش. وهيدا اول والد؟
7: لا عندي 5 بنات، زازا وزيزي زنا وزوزي زهية، والمرة مكملين يشري بزوزو.
2: ايش ابو الزوز ماشي حيلك؟ مش عني ردها دنيا ما عملت ايش اسمه هيدا؟
7: اكو.
2: ايوه
7: يا حسرة من وين ما في امكانية تركينا على الله.
2: يعني مش متأكد انه هيدا زوزو؟ ايش ابو الزوز ماشي حيلك؟
7: ان شاء الله يجي زوزو، لاني صراحة تعبت. جوزي مصري ضل يخلف ليجيب زوزو.
2: اشفريني معه هو عني خلف، انت بتحملي بطنك قدامك تيجي زوزو وهو بينام طبع بوزو.
7: ايه بس حقه، ما تستمع لي يحملوا اسمه.
2: انه خمس بنات افيوش يحملوه، بعدين اذا اجا زوزو وزوز او زوزو زازا اي اسم بده يحمل.
7: مظبوط، يلا مثل ما الله بيريد.
2: يا عمي اش الله حيكلك بالسابق تصوري في التكليب باخر مع مرتنا.
7: مضطرة، احوالنا صفر، ما جوزة قاعد بلا شغل.
2: تيري هيها ست ولاد الظهر بعضهم لا شغلة ولا عاملة وحاطت الحجة بزوزو.
7: وانا اللي بشتغل تقوم بالعيلة. بعدين استاذ موريس ما بيستغنى عني، صار لي ثلاث سنين بشتغل معه مساعدة مخرج. هلا صحيح حسب شوي بس ادمي.
2: ما تقومش تخلفي بالسابق.
7: دخيلك لا.
2: ليش لحبيجي الوالد زكي؟
7: دخيلك لا.
2: هيدا انا خلقان بالسابق.
7: دخيلك لا.
2: صار لك زوزو مثلي.
7: دخيلك لا.
14: وصلت الست عسكر جوزي للاستقبال.
13: بليز الست بتحب الاستقبالات الملكية وتلفزيون الآلات عم بيصور لغطي تفاصيل هالحدث، شو ما بتصحوا على الاستقبال بيكون أحسن.
14: نحن عم سخين على قصدي سخين على آخر ما تعد الهم.
13: قربت الست.
14: نحن بالانتظار.
13: تفضل.

0: هاي ماشي هاي
1: خليني أكون يي أنت من جمهوري ما هيك؟
2: حضرت رئيس الموقع
3: باسم الإدارة العليا منرحب فيكي بموقع حراسة قلعة الفخر الأثري.
0: أهلا فيكي عنا
1: يا كتير حلوة عدوة.
0: أهلا فيكي عنا
1: بعد مرة
0: فيكي تحلي عنا
4: عم بيصوروك ميكينج أوف قولي اللي لازم تقوليه
1: وأنا بدوري فخورة كل الفخر ومفتخرة بفخري وفخرنا الفاخر بقلعة الفخر
0: يا عين
2: ستنا حضرت عائد حابب يقول لك كلمة
3: أنا من أشد أشد أشد أشد أشد أشد أشد المعجبين فيك
1: أي حاجة تشد
3: عفوا أنا من أشد المعجبين فيك من زمان ناطرين حتى نتعرف عليك فحلفت الحظ إنه نشوفك وجها لوجه أربعة أيام راح بيكون لنا الشرف نقدم لك خدمتنا ومساعدتنا خلالهم شو بتعوزي الموقع بعناصر وقيادته بخدمتك 24 24 شباب ما بدي أوصيكم بالإذن الواجب عم بينادين
5: ولك يقبرني الجمال
2: وأنا كمان ستنا من أشد المعجبين فيكي
0: فيكي
1: موريس بعضهم عم بيصوروا
4: إيه
1: وأنا بدوري
4: بكبر
1: بكبر من دم كبريا بكبر محبتكم الكبير المتكبرون نكبر بكبر بكبرون
0: يا عين
4: لولو أتحشي
1: لحظة موريس وش ما دورتوش فيليب وش ما دورتوش
4: لا عظيم
2: لا عظيم
1: بين حلوة
6: بين حلوة
4: طب
1: طب ما بدي شافت موزيعة تطلع أحلى مني
6: ما بدي شافت رقاصة تطلع أحلى مني
4: بتعقدي على مسؤوليتي يلا جو
6: من تلفزيون لقلقات مع كل لولو عم برنامج لقلي تلقلي بفقرة لقلي ومع لولو عم لقلي الغناء العربي الست هواش اللي نجمة بسماء الغناء ملقلق
1: لا لا لا كتير هالقد كتير خجلتيني
6: ما فيش كتير عليكي
1: يا حياة قلبي أنت من جمهوري كمان
6: طبعا أنا من أشد المعجبين والمعجبات فيك لذلك زقينا حيلنا وجينا لنواكب الحدث الفني العظيم وأنت بتعرفي إنه برنامجنا دائما معود يغطي أهم الأحداث الفنية وعرفنا من مصادرنا اللي ما فينا نقول مصدرها من وين إنك عم بتصوري وأخيرا وبعد طول انتظار أغنية وطنية بقلعة الفخر
0: إيش مضيع هيدا
6: خبرينا شو عم بيصير ليها العجقة والخفقة شو القصة
1: صراحة هلا هلا بعدني واصلة على موقع التصوير تخيلي أربع ساعات ونص من العاصمة لهون كله كرمال الفيديو كليب ما فيك تتخيل الطرقات والمشوار والجوار يعني ما فيك تعرفي حياة الفنان شو صعبة بس كله بيهون قدام جمهوري وقدام الوطن اللي عم بقدم له هالأغنية الوطنية
6: فينا نعرف شو اسم الأغنية
1: اسمها يا وطني
6: الله
0: الله
6: فينا نسمع مقطع منها حسريا على تلفزيون لقلقات
1: لا لقيت بعز عقلبي ولكن جمهوري ناطي بفارغ الصبر هيدا العمل كوني اول مره اول مره
4: لحظه ضيعت صفحه بخوض
1: بخوض يا الله شو بيجي بعد بخوض دغري
0: غمار
1: ايوه غمار تسلمولي غمار الاغنيه الوطنيه كله كرمال وطني باغنيه يا وطني
0: يا عمي اشنا ما تحشمن احنا هون تفتوا فينا شوي يا كومرومان بروم صبهم شوي بروم عمو محرز طلطناها امي وين حطيتي لي الصور
1: وهون بدي وجه تحية للشاعر الكبير اللي كتب كلمات هيدا الأغنية الشاعر وازن موزون
6: أما اللحن
1: فهو من ألحان الملحن الكبير الحلاق
4: الخلاق
1: الخلاق طارق بقوي
6: طارق بقوي أم بقوي
1: هو كان طارق بقوي بقى شوي فأنطر البقوي وطبعا ما بدي أنسى مصمم الأزياء العالمي الياس الهين اللي صمم لي خصيصا للكليب 13 فستان ونص
6: ونص
1: طبعا في واحد نص فستان مثل ما عودناكم دايما خلينا 13 كمين لأن الأغنية وطنية وبتعرفي كل فستان مكلف بين حوالي تقريبا 20,000 و50,000 دولار على الأكيد لأنه في تشكشوك الماز
6: يعني الكليب مكلف كتير خصوصا الملابس
1: طبعا كله في ذا الوطن وهيدا الكليب رح يكون تحية لأطفال بلادي المعترين المحتاجين اللي بحاجة ل ما بقى فيها حتنزل دمعتي نزلت
6: من وقف تصوير؟
1: لا بالعكس بدي حتنزل قدام جمهوري حتى يعرف مدى صدقي ومصداقيتي أها أها أها
4: بعد في أها
1: أها يلا بزيادة
6: الست هواش استأثرت فينا كثير كل فريق العمل عم يشهى من البكي لما شافوا دمعتك الصادقة نازلة على خدك المخلوطة بالمسكرة
1: عن جد وقف تصوير
4: كات
1: موريس رتوش ميك اب
4: زين فارتوش ميك اب
1: معقول جايبين لي مذيعة أطول مني وين الطبلية
4: طبلية
1: طبلية
0: طبلية سيدنا في فوت الحمام
4: لا
0: ضروري سيدنا الآن حديثة
1: أوكي ريدي
4: مغير كادر بتقفي بين الشباب سيدنا
1: على الطبلية
4: على الطبلية
0: على الطبلية
1: هاي شباب
0: هاي
1: شو يا قصيرة
4: طب
1: يا حياة قلبي
6: ستنا شو فوقك هالأغنية الوطنية ولاش هلأ بالذات
1: هلأ وقتها درجة الأغنية الوطنية درجة مش درجة شباب
0: معلوم
1: بعدين بتوخزيني في كم وحدة عم بيستغلوا الوطنيات حتى يبينوا على الصيحة ويبرزوا في ساتينهم أنا لا لا أنا عم خد غمار الأغنية الوطنية خدمة للقضية
6: أي قضية
1: هاي الله قضية شو القضية درجة هاليومين أنا رح غني لها بقلبي وفكري وروحي
4: نسينا نأيد أي قضية
1: إذا أعزائي المشاهدين خلي يكون معنا بعد الإعلان إحنا بقى مع من تبقى عفوا مع ما تبقى من التغطية الكاملة الشاملة للحدث الأبرز على الساحة الفنية كليب وطني لنجمة النجمات الست هواشس كم معكم لؤلؤة من برنامج لقلي تلقلي فقرة تقلي مذيعه ايه حسيتها مبالكم شوي.
4: كله بيتبالكم قدامي تفرجي.
6: اخ لما مدير المحطه جبرني خدت هالمسخره الله ما بيجيبني لهون.
7: من صاحبي مع عيال مصاحبها مصاحبي مع عيال المسؤول.
6: اي مسؤول عم تحكي جد؟ هلا مصاحبي
7: مش معلم. وطي صوتك مش عارفه بعد ما نص البلد صارت عارفه.
6: وليش بدي وطي صوتي؟
4: ستنا العسكر حابين يتعرفوا عليكي فردا فردا.
1: ما قل جلادة حدا تعباني موريسوسك ما شفتني كيف طلعت على الطبلية ورجعت نزلت شي بهلك طيب؟
4: ستنا عيب رح يساعدونا اربع ايام ورا بعضهم على القليل سلمي عليهم.
1: طيب على الماشي بطريقة استعراضية؟
4: طريقة استعراضية.
1: فإذا صوروا ما بدي اتعب على الفاضي هيك هيك بدي مثل صوروا.
4: اوكي صوروا الست عم تتعرف على العسكر.
1: يلا حاضرين.
4: طب
1: يا حياة قلبي.
6: وهلا الست بتواضعها المعهود رح تسلم على العسكر الموجود بالقلعة. هالقلعة اللي رح يتم فيها تصوير الكليب وهالعناصر هن اللي رح يشاركوا الست بهالعمل التاريخي ان كان من الناحية الأمنية أم من الناحية الفنية. وكلمة من العسكر.
8: أهلا فيك ست هواجس. أنت وسام من عاصمتنا.
1: شكرا.
9: أنت شرف من مشارفنا.
1: أهلا.
10: أنت هاجس من هواجسنا.
1: شكرا.
11: أنت قلعة من قلعاتنا.
1: شكرا.
12: أنت شرف من شرفنا. أنت فخر من مفاخرنا. وأنت
13: يلا صحيب هلا وقت تاريخ. أنت
1: إيه؟
13: أنت شرقوطة من شرائطنا.
4: يسكت
1: معقول زادو بليز
4: وقفوا تصوير
8: روتركنز عريب سلامة
13: جليتون
1: مين هيدا؟
4: هيدا عريب سلامة حرام عقلته عنده بس شكله كتير أوريجينال رح نعمل نقلة نوعية إذا كان هو بطل الكليب.
1: هيدا
13: هيدا بعينك عيني
8: عريب سلامة
13: جليتون
1: مش شايف شكله؟
13: مش شايف شكلك انت؟
8: عريف سلامة
13: فليتون
4: هلا بتشوف شو مهضوم. يلا رح نعمل بروفا للغنية ليفوتوا شباب جوا. فليب بدك ضلك مركز معي حتى ضلك على المواقع ونحدد كادات باهل الغنية. زلفة
1: انا هونيك استاذ.
4: جيب المسجلة للإفاية
1: يا حماية استاذ.
4: عظيم باهل الغنية بتحط بلاي بيطلع صوت رصاص وانابلوا انفجارات بهالوقت. عريف سلامة
13: ايه
4: كون راكد الركض البطيئة اللي اتفقنا عليها
13: تبع الباك جراوند
4: لتلاقي الست واز بينصاب.
1: واو كثير مؤثر.
4: شباب انتم بتردوا ورا الست.
13: ورا الست
4: جنب المسجلة. ما تخافوا ما تخافوا مسجل كرمال المشهد.
1: بوريس البروفا بدك تصورها؟
4: اكيد لا. زلفا ما بتحطي صوت رصاص الا بصوت ايدي. اوكي
1: اوكي استاذ.
4: حاضرين
13: حاضرين
4: توب.

نعود ونذكر بأن تجري أحداث هذه المسرحية.

0: هكذا اسم البلاد مهب الريح لذا وجب التوضيح
1: اوعى تفتكري انه الامراض اللي بتقضي على الانسان هي فيروس ابدا بالعكس هالامراض هي الدواء للطبيعه والانسان هو الفيروس اللي عم يقضي على الطبيعه فاللي بينقذ الطبيعه من الانقراض اي من الانسان هي الادويه اللي نحن بنسميها امراض اطلعي رد البحر الكسارات التلوث الاوزون هيدا مش تعدي على الطبيعه ومين سببه نحن فهمت علي
2: ايه بس انا كان سؤالي شو رايك بالست هواجس
1: رح جاوبك ولكن كيف لقيتي لي فكري؟
3: بيسوى سرماية ليه ما بندفع شو بشاعد بالبناية هو بيدفع مثله بتكل الجيران عطوني معارض هالنوتة بكرة أنا سرقت البوابة رح استعملها ولا لا ايه مش مستعد ركبها حسابي أنا قولي له ما باي واقف سيارته محلنا ما زالوا هيك بعدين تركي لي اياها نسدد هالبناية كل يومين اجتماع وخناع على الفاضي بتحكيني انت والله صرت أمين صندوق اي متى هي الليلة عينوك لا خليكي بوست حلو انه هلا صرت جوز الأمينة الحمد لله
1: ونشكر الله انه عنا ببلادنا فنانات مثل هواجس رمز من رموز الفن وقلعة من قلعات الغناء لا تقل شأنا عن قلعة الفخر وهيدا الكليب هو لقاء بين قلعتين قلعة فنية وقلعة تراثية
3: يا قلعلو والتقلعاته لو بينلم تحت البناية هذا ما بكون احسن بيشرفي بيشرفي اذا بعد بيشفط او بيزمر تحت البناية بدي كسر له اياها الدبلدو تبعه قولي له البنت بعدها بالمدرسة هلا مش وقت طق حنك
1: مش طق حنك ابدا اللي عم تعملوا هواجس فن فن قائم بحد ذاته هزة خسرة تحمل كثير من المعاني الايديولوجية الفكرية المتناقضة مع عبثية الاغراء المعتمد بهيكلية المرادفات
3: ما فهمت شيء عم بخش الخط الو ايه سامعك قلت لك ما في شيء غارة وهمية مثل كل مرة بيصفح ولينا مش علينا ولك بكره بعد شهر بيرجعوا بيعملوا نفس القصة ما محلك تعرف التوقيت ولك ايه مريت على سلامة
4: انا عيط ليه
3: لا اعطيني ايه جادو بابا اسمع كلمة امك وفوت دروس انا بعد يومين جاي على البيت ايه طنط هواجس بتسلم عليك رح سلم لك علي يا حبيبي اعطيني امك يا اختي مضيطة اوتوغرافات واحد لالك واحد لجاد واحد لسالي واحد لالي امون تها بدها اوتوغراف كمان إيه لا هلا بلا ما انا دوري الليلة احرس لها خيمتها لا مش متبين على التلفزيون على التلفزيون احلى المهم هلا انا بعد يومين جاي على البيت بتصير الغمه لكن وصيت ابو تامر على الني
1: الني خدي الني مثلا الناس بياكلوا الني مثل الوحوش هيدا مش تعدي على الطبيعه لما بتاكل لحم ثرواته مثل الني مثلا
2: بس اللي انا عارضه فيه اطيب منها
1: انا ما بحبها ما لقيتها طيب
2: يعني ضيقه
1: دوقان بس بلاقي الهمبرجر اطيب منها الني
3: ستنا
2: مين؟
3: أنا توفيق ماشي بس جيت أشوف بدك شي عايزي شي
2: البرغش حلقني البرغش توفيق
3: ستنا نحن صرنا معودين على البرغش خانتك بعدها مرحومة غير مطارح مزارع برغش
2: بس ما أنا صار لي ليلتين ما عم في يقفة وهيدا الدلتة
3: ونحن كمان بس مش عند البرغش يلا بسيطة تحمليهم بعد ليلتين
2: ما أنا دغري بورين بس لعاصني شي
3: أكتر من هيك
2: نعم
3: ستنا في عزبك بأوتوغراف واحد لحماتي منتهى بتحبك كتير
2: يا حياة قلبي منتهى من جمهوري كمان
3: كل الجمهور من جمهوري من
2: شو بدي اكتب لها
3: خفف ناقع صهرك ما عطيها بالتمنيات ما بتطيقنا لأن
2: لا منتهى طيق صهرك مطيبة الشعب الأولى هواجس مزبوطة هيك منتهى
3: كيف ما كانت بزيادة عمنتهى ستنا شو رأيك نعمل غنية ديو أنا وياكي
2: ديو ليه انت صوتك حلو

0: كل عندك بعدها كتير ضعيفة. يلا روح مرن وارجع.
1: حرام، إذا بدك شيء أنا ورا التصوينة الحمام يعني رايح اتمرن وراجع.
0: ما تطول، بخاف وحدة.
1: خلص دوامي أختي. روح اتمرن. الحرام
2: بالحلقة الجاية. يلا بزيادة لليوم، أنا كتير تعبت، بدي روح نام.
3: أصلا صار أنك كتير رشز للميكينج أوف.
2: أقولك نظفوا لي خيمتي.
3: إذا لا نامي بخيمتي.
2: بس فيليب، طب انه لا حضرتها عندها حرس ونحن لا؟ شو نحن برغش؟
0: اف على البرغش.
4: ستنا
0: مين؟
4: انا زيد.
0: شو بدك كمان؟ بدك اوتوغراف؟ خلص تعبت ايد اليوم، كل نهار تصوير وكمان بدي امضي.
4: لا ستنا، بس انا عندي انتقاد حابب بحنك فيه وبتمنى تقبليه بصدر رحب.
0: طبعا ما رح تلاقي صدر رحب قد صدري.
4: ستنا بأغنية كرشك عالي يا خالي مزجتي بين المفهوم الديماغوج الخالي من السلبيات الجزئية بالسوريالية اللافكرية. ليش؟
0: فيك تسألني سؤالك بالعربي بليز؟
5: سعيدة ستنا.
0: يا سعود
5: ابن ليلو بدو يحكي معك إذا بتسمحي، بحبك كتير.
0: عطيني هاي ليلو يا حياة قلبي، انت من جمهوري كمان. يلا باي ليلو، خلي لك يا كتير زكي اسم الله.
5: وحفظ لك كل أغانيكي وبدو صورة.
0: لا مين عم بيسوي باباراتزي؟
6: إذا أنا ستنا جابر ما تعطيها هالصورة لبنتي رشا. ما رشا
7: من جمهورك كمان
0: يا حياة قلبي.
8: ستنا بتسلم عليك المدام، بتقلك بدها صورة لإلك لتعلقها بالأوضة.
0: انت اشتري حيالة مجلة أكيد بيطلع لها صورة لإلي.
8: ما هي بدها إياها هلا لأنه مش عم فيها تنام.
0: ما فيها تنطر لبكرة؟
8: صعبة ستنا، سأليني إلي.
4: ستنا عسكر
9: حاضر.
4: شرطة منهم، كل واحد على مركزه. يلا لشوف.
9: عفوا ستنا ما يكونوا عم يزعجوكي.
0: كتير كتير في برغش.
9: مبلوم البرغش ستنا إذا حامح وليكي.
0: ياي حلو حبيت خرج غنية. مبلوم البرغش ستنا إذا حامح وليكي.
9: البرغش من حقه ستنا يبوسلك إيديكي.
0: يعوسلك إيديكي ليكي.
9: سلامتك ألف سلامة. على فكرة كنت رائع اليوم بمشهد الحب مع سلامة.
0: ثانكس.
9: ستنا ما في طول كتير، هيدا رقم الشخص، إذا عسيني بشي أنا بالخدمة. خاطري شوفك بكرة.
10: ما هو فرصة عطا من هون؟
9: أو شو ستة إذا عايز تشتري سيدنا؟
10: بس عايز سيمي لأنك عايز سيمي مع مركزك.
9: حاضر.
10: أنا عادة ما بنام بالموقع، بس الليلة جيت مخصوص لأتأكد إذا عم تتمتع بالراحة التامة عنا.
0: صراحة كتير تعبت، هاو يومين التصوير هلكوني وإجت الغارة الجوية قصفت لي نص عمري.
10: بسيطة، نحن معودين على الغارات، واسمحي لي أقول لك أنت أجمل وأنعم غارة داهمت موقعنا.
0: ياي هيدي غنية تانية، أنت أجمل غارة داهمت موقعنا.
10: من أول ما شفناكي بحبك وقعنا.
0: ياي رح تلفي للملحن تبعي خليه يطرق لشي لحن يوناني، خي صاروا غنيتين بالألبوم الجديد.
10: ما في طول كتير، هيدا رقمي الشخصي في حال عسليني بشي.
0: واو حلو رقمك.
10: مقدم
0: عن جد؟
10: طلبين علي مرة بصير بطلبك علي كل مرة. بالإذن الواجب عم بينادين. عسكري شو عم تعمل هون؟
11: أنا مريض كرق. شو عنا مبين؟
10: دورية ثانوية ما خصك.
11: إيه موفق. هو
0: مين؟
11: أنا موريس.
0: خير موريس، شوفي شو بدك جاي لعندي بنص الليل؟ ما تقلي في مشهد مش ضابط.
11: بالعكس كله ضابط، بس مزاج معالي مش ضابط. اتصل هلا فيي قال صار له فترة عم جرب يحكيك خطي مسكر.
0: خير شوفي شو بده معالي الشريف؟
11: هو معالي الشريف معصب كتير.
0: قلت له رايحة أربع أيام، دبر حالك.
11: مش هاي القصة، القصة أكبر من هيك.
0: خوفني موريس.
11: فعلا شو بيخوف؟
0: موريس احكي.
11: في مجلة كاتبة عن علاقتكم.
0: مش أول مرة.
11: هالمرة بالتفصيل.
0: مش أول مرة.
11: هالمرة مع صور.
0: شو؟
11: ضغط واصل للمية لأنه عم يضغطوا عليه أخصامه بهالصور.
0: من هو هالبلا أخلاق اللي صورنا؟
11: أنت قلتي بلا أخلاق.
0: يقطع حبلتنا كيف ما انتبهنا؟
11: أنت قلتي يقطع حبلتكم.
0: موريس شو الحل؟
11: معالي لي الحل، مشان هيك اتصل فيي، لازم نضيع الشنكاش.
0: ما فهمت.
11: هيدي الصور مش كتير حميمة، يعني إذا بدكم تنفوا العلاقة بعد فيك.
0: ما فهمت.
11: معالي بذكرك بغضب شديد إنه الانتخابات على البواب، ومؤخرا قصتكم صارت كتير مفضوحة، مش لمصلحته هالعلاقة توصل للعلن.
0: يسر له.
11: ولا لمصلحتك كمان. انت نجمة لكل الناس، ومعالي مثل ما عنده كتير محبين عنده كتير مبغضين، وانا واحد منهم، فليش لا تخسري شريحة كبيرة من جمهوري؟
0: مزبوط.
11: باختصار حوالك حسابك ببنك البحبوحة مليون دولار، لازم نلاقي ربوع على السريع.
0: شو؟
11: عريس وهمي، خطيب وهمي، حبيب وهمي، المهم تتجه الانظار على واحد جديد وتبعد شكوكم عن معالي، وهيك بنكون كذبنا الخبر وفاتنا قطوع.
0: هيدا فكرته؟
11: وانا موافقه عليها. ما تنسي هالصور زادوا لك على رصيدك مليون دولار، طبعا مخصوم منهم اجره الخطيب الوهمي واتعب مدير الاعمال.
0: يعني هاد بيبقى لي
11: 800,000.
0: حلوين بشتري فيهم لاش موديل 2011 كتير سريع.
11: والخطبه لازم تكون اسرع، الانتخابات الاسبوع الجاي، يعني معنا ماكسيموم 48 ساعه لننشر الخبر بالجرايد والمجلات ونعلن عن حبيب الرسمي على شاشات التلفزه.
0: فكره حلوه، همروزه جديده برجع بحتل فيها المجلات عن جديد.
11: تسمحي لي لاقي سعيد الحظ انا؟
0: ما عندي مشكله، بس نقي يكون غير شكل طويل، عضلات يكون خضر على زرق، شعر اشقر على فوشيا، باختصار نقي يكون حلو.
11: ما عندنا وقت ننقي، بدنا نلاقي حيالله حدا يقبل.
0: ما بقبل بحيالله حدا يي.
11: هلا مش وقت غنج، بدك تخسري مزراب ذهب عم بيشتي عليك مصاري، خلي علاقتك معالي المسؤول سريه واعملي اللي عم لك عنه.
0: اوكي ياي والله طز رح تصير، بدها تفقع جوانح لما تشوف الخبر بالصحف.
11: شو رايك نضرب الحديد هو وحامي ونعمل همروشتك هون
2: هون خطوط تماس
11: ما انت هون لؤلؤه هون لالاث هون العريس هون كل شيء هون كل شيء بينطلق من هون هيك بنسوي اكثر واكثر للكليب اللي عم يتصور هون
2: منك هين يا موريس انا ما كنت بعرف شو بعمل لو ما انت هون
11: في دماغ هون زلفا
2: انا هون
11: بكره ما في تصوير
2: ليه استاذ
11: في خطبه الان
2: ما فهمت استاذ
11: مش ضروري تفهمي ابعثي لي ورا المعاون فراس على السريع قولي له ست ست
2: ممغوصه سلامتك ستنا حاضر شو بدك بالمعاوين
11: ما بدك تنقي العريس
2: للعسكر
11: سوري هو كان بدي يكون لي الشرف بس انا مرتبط الو لؤلؤه وعايتك وعي على البرغش طيب تلاقينا هلا بساحه الموقع لا ما فينا نقعد للصباح اسمعي اللي عم اقول لك عنه لازم مش عبالك تغطي حصريا خطبه فنان الشعب هواجي
2: انا حاضره شو بدك مني موريس
11: قولي لها مبروك للست بدها تخطب
2: مبروك بس مين
11: بعد مش عارفين
2: عندك شيء ابن حلال تحت ايديك سوري
11: اليوم بنعرف مين المحظوظ بس بدي منك تكوني رادي لتغطي هالحدث الفني الضخم هواجس تخطب على غفله على خطوط التماس
2: بدنا نعمل خطه بهالخطبه انا جاهزه بس مش الجمعه الجاي بليز لانه مسافره على الخليج عندي تغطيه مهرجان السحره
11: لا لا لا ماكسيموم بكره
2: شو
11: بكره الخطبه بهالموقع بشرفي في اوريجينال اكثر من هون
2: طيب ليه مستعجلين هالقد انه انتم حاضرين كله حاضر بس ناقصنا العريس
12: حلو
2: موريس بس لقوا العريس عيطوله تحضير الخطبه هلكنه حقابلكم صبايا
12: ميرسي
9: سلم انت الست شو فينا نخدمها
11: الست ما بها شيء مغفناها بس للتمويه عايزينك مساله سريه ما بدنا نعمل بلبله اجدان مين من عناصرك مجوز ومين لا
9: ليه
11: جاوبني بليز
9: بدي ارجع للملفات
11: معنا وقت خلينا نبلش من فوق ونازل كولونيل
9: ليه عم تسال
11: كولونيل مجوز
9: من زمان
2: رقيب رزق
13: جوز
2: رقيب توفيق
13: جوز
2: بتراقب سيف
13: متزوج
2: بتراقب عطا بتراقب رفيق رقيب جابر العريف تاني بدري العريف تاني بدري العريف تاني بدري
13: جوز بس صبحوه سيدنا
9: عسكر انصراف البرق
13: حاضر
2: وحضرتك اجيدان
9: عريس جديد
2: دوماج كان بدي عرفه على بنت خالتي
11: مين بعد فيه
2: العريف سلامه
9: هيدا الوحيد الاعزب بيناتنا
11: الاوريجينال
9: ايوه
11: فكره وينو هلا؟
9: عم يجلي شاليات بس بعد ما فهمت ليش كل هالأسئلة
11: قريبا بتعرف أجدو ميرسي كتير عالسريع المطبخ لعند العريف سلامة
2: زيادة على رقبتها
9: مدام زلفا؟
12: نعم أجدو
9: شو القصة؟
12: ما في خبرك أجدو
9: وإذا قلت لك معك صبي؟
12: كيف عرفت؟
9: لأنك مشيتي باليمين عادة اللي بتقلع باليمين بيكون مع صبي زوزو
12: الله يسمع منك
9: ايه مزوزو خبرينا شو القصة؟
12: ست عم تفتش عريس
9: كيف؟
12: ايه حقا يمكن عم تفتش على استقرار بعدين ما عادت كتير صغيرة
9: ومين وصعد الحظ سلامة؟
12: هيك الظاهر ما في غيره عزب بس بيناتنا مش لابقين
11: زلفا
2: نعم استاذ لا
9: شو في؟
2: العب بالشمال
11: شو قولك بيقنعوا؟
9: يعني إذا ما اقتنع هالمرة انسى أمره كل رفقاته حاولوا يقنعوه هو معند ما بده هيدي اخر خرطوشه اذا ما اعتنى من حضره العيد يعني خلص
11: حلي عني يا اختي اقعد تجيبي لهم سيرتي
2: بك شي فيليب وصلت لل $100,000 مع هالمصطول سلامه ومش عم يقبل
11: معه حق
2: ما تنصت مثله انت الوحيد اللي باقي اعزب
11: انا قد ابني يا عمي شو بدك تحرقي لي مستقبلي بعدين انا بحكي مع بنت خيو لمدير البرامج بالتلفزيون وعدني اذا تزيدوا لي مع شلوبي مع بوست مدير تصوير بيجي بخطب هواجس
2: قد ايه بدك لتجمع $100,000
11: وقديش بده ما بقبل كون ربوه لبليون دولار بعدين تقبرني لورا شايفها ومش مصدق ما حدا مثلها ان شاء الله تكون صوفيا لورن
2: مستفيل اخ يا ريت رجال
11: قلت لك لا يعني لا
14: شو كولونيل طمني
15: لا يعني لا مش عم يقبل اللي هو بيحبها لزهره ومش ممكن يستغني عنا وما بيقبل يكون ربوء ولو $1,000,000
11: شفتي
15: وما حدا مثل زهره ان شاء الله تكون فاتن حمام
11: شفتي
2: انت قلت صوفيا لورن
11: قلت له مستعدين نوصل ل 150,000
15: قلت له عبس دق المي مي
11: قلت له امر عسكري
15: ما بقدر اتخطى صلاحياتي انا بنصحه بالموضوع بس ما لحق امره حكيته على وقت ونصحته ما كان يقتنع لو بتعطونا شويه وقت مندبر حي الله حدا وبنص السعر كمان في 100 واحد بيسمنوا يخبوا الست بيتبحبحوا من مايل وبيشتهروا من مايل
11: ما بقى معنا وقت الانتخابات الاسبوع الجاي بليز لازم نحاول بعد
15: يلي علي عملته بالنتيجه انا ايد ما عملي حق اتخطى حلولي صفروا منكم له
11: اجدام بليز حاول بعد
9: اكثر من هيك مش مستعد اسمع منه ولا بهدله بقى اخر مره ما رضي يقبلني ها مالها اخره
11: زلفا
2: نعم استاذ
11: تعي شوي
2: لحظه استاذ لا ارجع اقلع
11: شو عم تعملي
2: عم بلع باليمين لاجيب صبي
11: مين قال لك باليمين صبي باليمين بنت بشمال صبي
2: اكيد
11: 100%
2: يا الله لي فتره عم بلع باليمين
11: قال لي بشمال وروح جيبي لي شجره من الفان
2: اوكي استاذ
11: هو
2: شو موريس لقيته العريس
11: لقيناه بس
2: بس شو بدي اعرف مين اذا مش عزوقي ما وياخذ
11: لا عزوقك بس انت مش عزوقه
2: نعم
11: هو عندنا مشكله
2: على السريع موريس
11: مش عم يقبل
2: شو
11: العريس مش عم يقبل يخطب
2: مين هو هالامل اللي مش عم يقبل فيه انا هواجس سواجيسه في مخلوق على وجه الارض بيرفضني انا اللي بركي على البروس حدا بيسترجع اللي لا
11: ايه
2: مين
11: العريف
2: مين موريس
11: العريف سلامه
2: ما غيره؟
11: بطل الكليب.
2: ما يكون صدق حاله انه بطل.
11: لا بس قال هو مرتبط بوحدة اسمها زهرة.
2: زهرة شو هالاسم هيدا؟
11: بحبها وناطر ليرجع يشوفها.
2: عرضتوا عليه مصاري؟
11: وصلنا لل 150,000.
2: وما قبل؟
11: لا، قال لو مليون دولار مش مستعد يكون حبيبته حتى لو ما بيعرف وينها.
2: منو هين هيدا عم بيتحداني؟ أول مرة بحياتي حدا بيستفزني هالقد.
11: المشكلة إنه ما بقى معنا وقت.
2: رضينا بشو ما كان وشو ما كان ما رضي فينا. ياي حلوة خرج غنية، يلا بنزيدها على الألبوم.
11: هوهو بعد ما أنا أقل من 24 ساعة وكل شيء بين إيدينا، الإعلام موجود، المعازيم موجودين، المنظمين موجودين، ما باقي إلا العريس.
2: اتركوا علي.
11: أنا قلت هيك.
2: بهيدا الجردة بده يوقف بوجهي، ما بكون مطربة الشعب الأولى إذا ما بخليه يقبل مثل الشاطر، بس صارت شخصية، وأنا بعرف كيف بدي فرفك له من خيره.
11: وشو بدك تعمل؟
2: طلب من الحرس يحطوا حرس على خيمتي.
11: وبس؟
2: بس.
11: سلبا.
2: شو جاي هون أستاذ؟
11: لقينا أختاري عند معاون فراق.
2: حاضر.
1: ولك عطا عم تسمع اللي عم بسمعه؟
14: خالص هالسلامة.
1: بنشتغل 20 سنة ما مطلع النص اللي عم يعطوه اياهم، طلع الفيل شعره وانا اقنعه، ما تبحث.
14: مش وحدك، كل العسكر جربوا ما تبحث.
1: ولك بدري انبح اكثر منه مبحوح، ما تبحث.
14: اخ لو ما كنت خاطب بس 150,000 دولار يا شيخ.
1: ايه بعمل فيهم العمايل.
14: انا اول شي بجيب.
1: بك جيب بس جيب كشف.
14: كيف؟
1: عمول اذا بك جيب بس جيب كشف.
14: ايه وبشتري بيت كمان.
1: ولك اخ الله بيعطي لحم للمقلون دراس، هواجس ومصاري، هذا حلم الله ينوره بس. روحي يا عمي، روحي على محطة مواعي للعبة مزوت لهالريو.
14: فول؟
1: لا ما تفول، بتشام خيي.
11: هو سلامة واصل بعد نص دقيقة ليحرس خيمة، أنت حاضرة؟
2: أنا على طول حاضرة.
11: تلفن معالي عم يطمن.
2: ليه ما عم بيحكيني لإلي؟
11: ما بده يزيد الشكوك، بركي خطيك مراقب، ما تنسي في مليون دولار بدقوا لانش موديل 2011.
2: واحد عم بيكبر راس.
11: بدنا نطحبش له إياه.
2: طبعاً، وصل عارف سلامة.
16: دخل عيونك حكينا. لو ما عيونك ما جينا وصلتينا لنص البير وقطعتي الحبل فينا. ويلي ويلي يا ويلي.
2: هاي. هاي.
16: ايه
2: كتير شوب. كتير شوب.
16: ايه
2: فتيس. مش فتيس.
16: بس بطاه فطيس بطاه.
2: كتير في برغش.
16: مزبوط في كتير برغش، وحدي عصتك هون ووحدي هون.
2: لا هيدا بطاقس.
16: بومين؟
2: ماشي.
16: لا مجد في برغش عصتك هون وبرغشي هون، وبقيت ما بقى أكيد مش برغش، دبور وطلوع.
2: سلامة.
16: آي.
2: سلامة.
16: ايش بدي؟
2: تعال هون معوزتك.
16: العيس تاني بيجي لعنده.
2: كنت كتير شاطر بس مثلت معي الكتاب. شو بيك مش عم تسمع؟
16: ما مسكرين دنيا على الطيران مش عم يفتحوا، اليوم السبت بعد الظهر راحت للتنايه.
2: عمول بتمثل كتير حلو.
16: بعجبي في التمثيل، انا كنت مثل بالضايعه.
2: عن جد؟
16: مثلت بمسرحيه اسمه من اين تؤكل الكتف.
2: ودور شو كنت اخي؟
16: الكتف، عن امزح. كنت اخذ دور مرحوم جده للبطل.
2: ودورك كان كبير.
16: بيحكوا عني كتير بس انا ابيش.
2: ليش؟
16: هيك بده المخرج، الدور ابي بيش اصعب من دور ببين. ايه معطيني لي انا، ما انا عندي كتير مواهب. قول زاجل كمان، بدك سامعك زاجل؟
2: ايه.
16: اوف اوف اوف
2: اوف.
16: انا سلامي وانا بالعسكر لحتى الوطن وحده، وراح بتشوفيني بالعسكر رنجر وماشي وحده.
2: برافو، مش معقول شو موهوب.
16: بعد ما شفت شي من مواهبي.
2: عبالي شو؟
16: بلا صعرني في عيلة.
2: منيح اللي جيت الليلة بتسليني. مش زيني نوم لأني.
16: أنا أصلاً وواعي غصب عني، أش بدي أعمل؟ مجبور أحرسك.
2: سلامة.
16: أي.
2: بدي أطلب طلب.
16: أش بدك؟
2: إيدك، بدي أطلب إيدك.
16: مش على نفس الموضوع، قلنا هنا الموضوع سكرني.
2: طب ليش؟
16: إيدي وأنا حرفيا.
2: بتعرف أنك مهضوم؟
16: بعرف، أمي بتقلي هيك.
2: أوريجينال.
16: المخرج بيقلي هيك.
2: ومحتاج.
16: إيه بعجبك حربوك.
2: وكيوت. كيوت.
16: أشي هاف ويكي.
2: كل شي بعرف رجال، مش ماري علي مثلك.
16: وأنا كل شي بعرف نسوين، مش ماري علي شي.
2: أنت بتحضرني على التلفزيون؟
16: ما أول ما طلعت ما كانش عنا تلفزيون بال71.
2: كيف؟
16: عن أمزح، بس دورني طلعت بوجنا عند زايزقي وتحكي عن جمهورك العزيز.
2: إيه جمهوري حياة قلبي.
16: بس تبقي زايتي مفاصلك، لأن كل ما تتحركي من تحت بتزايزقي من فوق. آخر شي ما عادش نحضرك، صاروا هني زيتهم الآن. نفس الغنية تغير لكلماتها، نفس الرقصة تغير لفستانة، نفس الزيزو تغير الميكروفون.
2: يعني أنت مش معجب فيي؟
16: أشايفتيني بحلي؟ أنا معجب فرد وحدي بس، يقبرني شكل أشي طيب، شي يفا وغيشي.
2: أيوة غيشي، وبتحبها؟
16: كتير.
2: قديش؟
16: قديش بتنجزي أنت بس تغني هالقد بحبها؟
2: يعني أنا بنشي.
16: لا صرتي ناشمة فكرك.
2: طيب وهي بتحبها؟
16: ما بعرف مش حكي معها بالموضوع بعد.
2: كيف؟
16: بجي تحكي بالموضوع فلت.
2: سفرة؟
16: لا بعرف إنه من 3 سنين تركت الحي هي وبيا وأمها وأختها وخيا وخيا وأختها وخيا وخيا وأختها وخيا.
2: وخيا
16: وأختها وأختها وخيا وخيا وخيا وأختها. وأختها وخيا وأختها. وخيا صغير رجعي. تاركوا الحي وما عرفش عنهم شيء.
2: هن كانوا جيرانك بالحي؟
16: معلوم بيتك كيف تلهانوا هونيك تنظري عليا بالنظور، مرة قلت لها هاي ما نكشتنيش من وقت صحابنا.
2: هيدا متكبرة.
16: بحق لها شلخة ولا كل شلخيت لمن تركوا الأوضة كانوا قاعدين فيها.
2: أوضة؟
16: إيش فكرك فقر وتعتير؟ 12 نفس فرد أوضة. تركوه ما تركوش فيها شيء غير صور صاحبتي. جبتها وجيت لايكي لايكي. يقبرني الجمال لايكي لايكي.
2: ما تعرفت عنا شيء؟
16: لا عرفتش عليا. بس إلا ما لقيها واتجوزها. أول فترة متفقين نخطب.
12: أنت ومين متفقين؟
16: أنا وحيلي متفقين نخطب تكن دبرت بيت، بس لقيها أحلى عرس بدي أعمل بالضايعة.
12: إن شاء الله، وأنا مستعد أغني لك بعرسها.
16: لا عش بك تنزعين للعرس.
12: بتحلى الحب، شو بدك بالحكي؟
16: أي ساعة أبو عيكي؟
12: سلامة.
16: هاي.
12: ما عبالك تسهر الليلة معي؟
16: ماني سهران معك، مع مين سهران عمي؟
12: ما فهمت علي، نسهر الليلة سوا.
16: منحنا سوا مجبورين، ايش بدنا نعمل؟
12: لك لا، نكون الليلة مع بعض.
16: منا مع بعض كمبهولة.
12: شو بك مش عم تفهم علي؟
16: ترفع صوتك بلفي بخلعلك ياني يا عيني. بركي بتصير تغني مزبوط.
12: تعرف انك بتعجبني.
16: مش وحدك.
12: كتير كتير كتير.
16: لا تكسكيني شعني تزكزكي.
12: سلامة.
16: هاي.
12: في بوسك؟
16: لا.
12: ليش لا؟
16: هيك البصل لان.
12: لضروري تاكل بصل الليلة.
16: اطيب شي البصل، اكبر افادة الكوليسترول والكتريفرسريت.
12: شو بتحط برفان؟
16: حلوة.
12: كتير.
16: صابون بلدي. من عنا من الضايعة هيك القرص.
12: كتير حلوة.
16: لذلك.
12: فوت على الخيمة.
16: اه؟
17: ايش معزمتي؟
16: فوت على الخيمة. هلق هلق. أفيش برغش دخلك؟
12: لا ما في، فوت ترتاح.
16: بركي إجا حدا.
12: مين بدي إجي هلق؟ يلا فوت وفهمك كفاية. سلامة زحلة.
16: إذا بتريدي أنا أبخفش إذا حدا نام حدي.
12: سلامة.
16: اش بك يا عمي؟ فيش واحد يرتاح؟
12: عاوزتك.
16: اش بدي؟
12: ليش ما بدك تخطبني؟
16: جانا نفس الموضوع، عندنا هنا الموضوع سكرني.
12: اوه شخصيا عم تعرض عليك الخطبة وعم ترفض؟
16: انا حرب حياتي العاطفية. على
12: شهرين بس وبترجع حرب حياتك العاطفية وبتقبض 150 ألف دولار.
16: ابديش.
12: 200
16: ألف. ابديش.
12: جابت 300 ألف وبلا الناش موديل 2011 2009 بزيادة.
16: إذا فكرك عم تشتريني أنا بمليون دولار أنا بنشارك.
12: كل شيء عم أبيله شيء.
16: ولا ممكن.
12: ما بدك تطلع على التلفزيون تقول زجل وتديش تسهرة وتحكيها وتقول لها وينك وتعبر لها عن حبك مباشرة على الهواء وتفسر لها إنك عم تعمل كل هالشيء كرمالها وإنه صار معك مصاري وقادر تتجوز وتجيبوا سلومة صغير.
16: آه.
12: استفيل فرصة بتجي مرة واحدة بالحياة.
16: هلا إذا خطبتك بطلع على التلفزيون بحكي زهرة.
12: وبتقول أنا بحبك.
16: وبدي أتجوزك.
12: عم بعمل كل هالشيء كرمالي.
16: وينك تعال عندي.
12: صرت قادر عايشك مرتاحة.
16: قولك بتقبلي.
12: يصير لي عريس لقطة مثلك شب حلو معك مصاري.
16: وبركي ما حضرتنيش.
12: هيدي الخطبة رح تنعرض لايف على كل الفضائيات وبكل بلدان العالم ورح تنعرض أكثر من مرة إلا ما تشوفك. بعدين بركي كمان عم تفتش عليك سحدها وإلا وينك.
16: طيب أفيش أطلع على التلفزيون بلا ما أخطبك؟
12: لا طلعت التلفزيون بالخطبة وبس و300 ألف دولار كاش شغلوا بيت وزهرة وصب صغير اسمه سلومة بيشبهها.
16: بيشبهني ايه عبي وكلهم بيقولوا هيك.
12: بعدين لك الخطبة على شهرين بس وانجح.
16: مش اكتر.
12: مش اكتر.
16: كلام رجال.
12: كلام رجال.
16: حط ايدك على شواربك.
12: موافق. موافق. رحت لثلاثة اذا ضليتك ساكت يعني موافق. واحد اثنين ثلاثة. جاهزوا.

0: 받았구나.
1: ايه في معايلكم بشرى
2: ايه
1: ايه عملنا خطبيب الحشرة
2: ايه
1: من على البنيو هجدودنا سنة 1610
3: كمان هون في درس تاريخ
1: ما هور مني بحشني بقوها احسن منك
3: جيتني
4: مبروك حياتي وعقبال كل سنة يا رب
3: مبروك هي سلامي الله وفق
5: شد اللي حالك بيضنا وزنا ها
3: وضلك فيه ضلك فيا نحن اصحاب
4: في مجال تلنا جمله مفيده بعد اذنك لان صراحه ما فهمتش انا كتبها وما فهمتش طب خلص انا بقولها عنك انا عم اقول ضلك فين احنا اصحابك وشكرا بكره بس روح خلص تنسينا ولو يا توفيق اش هالحكي هيدا ولا ممكن ولا بحياتي اتذكركم

0: بعد عندك انا علي كبرت لك دورك يلا. ايش بيقول بدري؟
1: بدري
0: لك ليش بتقطعش بطاقه بتنزل تقعد معهم؟ حضرها من تحت بتعجبك. بتعجبك. ايش بيقول بدري؟ تقابل انت فيي انا وياك، روح هلي قورا بكره مرتين يلا.
2: مبروك يا استاذ، وان شاء الله هالارتباط كنا نروح عند
0: الامتزاج. يلا صحيب هلي واد ابتزاج. الله يبارك فيك اصنفوه.
3: مبروك يا خطاب وان شاء الله بتتهنوا.
0: الله يخليك سيدنا.
3: بالاذن، الواجب عم بيناديني.
4: يلا شباب يلا خلص الحفل يلا، كل واحد على مركزه. اسرع.
5: سلامة لوين؟
0: سيدنا قالت الوحدة على مركزه.
4: مبروك يا عريس وما خلينا نشوفك، مش بكره بس الفيلم تقعد تحكينا، نحن بنحب نضل نشوف هالوش الحلو.
0: الله يديمك ويكفيك بالافراح.
4: بس حرمنا من هالطلة البهية، أنت بتعرف إنه نحن بنحبك نحن على طول بالخدمة، ساعة اللي بتطلبنا بتلاقينا.
0: الله يخليك ويكفيك بالافراح.
4: لا ما معك، ساعة اللي بتحب بنتشرف باتصال.
0: لا مش عاطيني إياه بعد بغير شهر.
4: يلا بخاطرك. الله يوفق.
0: الله. الله لا يوفق. يا استاذ الدموزيل خاطبي مرتبطه، وطي نظرك اذا بتريد. وطي نظرك. عيش على البهدل انت.
4: بنشوفك على وقت يا سليم.
0: خليك مع وجهك وفي جالي على المجلة كفيون. تعالون انت تعالون. اش كان عن يصير هلأ؟
5: ماشي.
0: لا تكذبش، اش كان عن يصير هلأ؟
5: عن جد ماشي.
0: لايك اياك ثم اياك تطلع هيك وهيك، بقور لك هن عيوني.
5: هو كان عم بيطلع فيي.
0: هذه هنش علي قبل حدا يوكد بخطيبتي.
5: يسلم للبغار.
0: ايه واش لكن ما عناش نسوين يوكدوا فيهم.
5: هلا اتمنى هبني.
0: شدني عيك. شديني عيك. هل ما يعباش بدي اياها؟ مين اتذكر هون؟
5: انت حياتي.
0: فايزن هل ما يعباش بدي اياها؟ ما عنديش نسوان بايعه، بعد هاللبس خلص ممنوع التفريع بقى، اقصر فستان للكاحل.
5: شو؟
0: مين اتذكر هون؟
5: انت حياتي.
0: فايزن
5: للكاحل.
0: وهودي بدنا ننفسهم.
5: اياهم.
0: كله جميعه بده يرجع لاصله، كله بده تنفيس.
5: لا بس.
0: كلمي على الخيمه على الخيمه على الخيمه.
5: هذه حياتي. يا انا بحبها.
0: وينك؟ حضري لي العشاء.
5: هذه.
0: وينك؟ تعملي لي مساج. من هلا ورايح كل شيء بك تمضي. ايش اسمه هيدا؟
5: أورتوغراف.
0: انا بمضي للرجال وانت للنسوان، انا فيش ضل اعصابي. انا حضرتي لي العشاء؟
5: اي عشاء؟
0: مش عاملي عشاء. مش عاملي عشاء وانا جاي محترديك من الشغل، وانت كل نهار طحنك وصبحيات، ومش عاملي عشاء.
5: صار يا حياتي.
0: مفضيطيش. لاش اش عندك؟ اش عندك مفضيطيش؟
5: نطلب دليفري.
0: كل يوم دليفري. كل يوم دليفري. كزت نفسي من تشيكو بورغو.
5: ايه نطلب غير شي؟
0: ايه صدمارينا ولا ساندويش كليب؟
5: طب ساندويش اصلا.
0: هيدا اكل ابي مش برجيل، انا بدي مجدرة، بدي فاصوليا، بدي غمة.
5: ما بعرف اعمل غمة.
0: اخر غمة انا بدي اكل.
5: سلامي. انت كتير مهضوم وانا عن جد حبيتك.
0: بعرف لو ما هيك ما خططيني.
5: بتصدق اذا بقلك؟
0: لا.
5: ولو ما بتصدقني؟
0: انت مش نسوان؟
5: بلا.
0: كيف بدي صدقك؟
5: وحياتك وحياتي انك كتير مهضوم. خلينا نكفي حياتنا سوا، بتسليني.
0: سليك ايش لطولة زهر انا؟
5: عن جد بتسليني.
0: سليكي ولا بتسلي فيي؟ هل معقول عينك بنت عينك المعيون عم تغزل فيكي؟ وانت شهد انيعك من الدايني للدايني؟
5: هو كان عم يتغزل فيي، شو بعمل طيب؟
0: لا تتجاوبش ولا تجاوبش، لا تجاوبش ولا تتجاوبش، خصوصي هيدا المعيون في راسه فيش طيقه، شكله بيقرفز لي شعر بدني افيش تحايله.
5: سلامي روح.
0: لا تروقينش، مين الدكر هون؟ لا تروقينش، افيش طيقه اشرك معي، افيش اقل من دمه، خاصة بس تكتف لي هالتكتيفي هيك. إنه يابا هو اللي بيفهم. إنه هو اللي بيفهم. هو بيفهم رح قلك الداعش. أو بس يعمل هيك، إنه هو اللي بيعمل بادي بيلدك. وبس يعصب من حدا بيحط إيديه ورا ظهره وبيجسر. وأنا فرد كفر رسمينه.
5: سليمش.
0: لا تهششش، ما عنديش سويني هاششو.
5: بس أنت قبل بشوي قلت لي إنك كتير بتعزه.
0: أنا أفيش طيقه يا عمي، خاصة بس حط لي هالعوانات السود ويلبس لي شعريته بالغيرطة يوقفهم. فكر حاله 007.
5: مين؟
0: لوكيتا مع الأفلام. اش اسمه هو 000 وعشبيل كمان. أو بيصير يعمل هيك إنه هو العني هدد. أنا مرة هيدا منزله 10 بوشاب.
5: لا
0: لا لا إلي لا قلت له زين حطيت إجري على ظهره صرت عند له 1 2 3 4 5 6 7 8
4: 9 10
0: عفيك يا شاطر قوم وقف بعد بتعيده
4: لا
0: بعد بتعيده
4: لا
0: بعد بتعيده
4: لا
0: ولا أنا
5: أنت أكيد إنه عملت في هيك لأله
0: بس شوف اسألي
5: شايفته
0: اسألي هاويشيس مين الدكر هون؟
5: انت حياتي
4: يا زمان قال لك بقى هالمرة رح مرق لك اياها كرمال خطيبتك ستة اذا عايزتيني بشي انا عم بتمشح ويلا المركز
6: يلا حاضرين للمقابله
5: شو حياتي حاضر
0: بدي اطلع هلا على التلفزيون
5: شو لك
0: يا امي بخيف
5: مش ما بدك انت حر
0: لا بدي حكي زهره دقيقتين وراجع
5: لوين
0: ورا التصوير وفهمي كفايه
5: ما تطول
0: قد ما بدي بدي طول مين الدك ونو مين الدكر هون
5: انت حياتي
0: قد ما بدي بدي طول نسوين اخر زمان
6: انت حياتي صار حياتي
5: بتصدق عم بلش حبه
6: حبك حب ان شاء الله شو عم تحبي فيه
5: ما قلت اوريجينال
6: اوريجينال خرج كليب مش خرج غرام هو هو هيدا عريس بروفيزوار موقت مش ثابت وانا بعرفك ما تمن غرامتي وقعت الغرمه بهيك زلمه
5: شو بو هيدا على ليلي صادق بحب من قلبه
6: ولك انت مين ما بحبي
5: هيدا رح يعيشني بسعاده غير كل العالم خلص موريس زهقت من شو ما كان من كيف ما كان عبالي استقر
6: ما هيدا
5: هيدا هي هيدا اللي عجبني رجل بكل معنى الكلمه
6: يا حبيبي
5: اول مره قلبي بدق هيك
6: لا في شيء عم بيصير
5: فعلا في مفاجاه بدي فجرها اليوم على التيفي
6: هو هو عم تغلط كثير مع هالبهله
5: احترم حالك موريس ما تحكي عن حبيبي هيك
6: ومع ليه
5: بلاقي نيت وحده غير بمصرياته
6: هلا بعده متصل فيي بقول لك مبروك مبينه حلوه على التلفزيون
5: مبسوط حضرته
6: ايه ونحن كمان مبسوطين خد بكلفت $1,000,000 اوعى تخسري هالنبعه من المصاري
5: خلص زهقت مصاري ما بقى بدي بزياده هالقد بعدين مش حضرته بدي يبعد اشاعات عنه تكرم عينه رح تبعد عنه على طول
6: شو عم تعملي يا مجنونه
5: اشتقت للحب موريس للحب الحقيقي
6: ما هيدا ما بحبك
5: بلا رح يصير يحبني بكره بتشوف هيدا هي البديه شو موريس حاضرين
6: ليش شرف محبوب الست
5: يا مذيعه
7: نعم
5: بس اعملكم هيك بتوقفوا تصوير سامعه
7: قولي له لفيليب انا ما بصور
6: بعملك ستنا رح ما بتريدي بوقف
5: بتطفي الكاميرا بتعمل حالك عم تصور
6: اوكي شو مش حالك
0: ايه بس افيش مي بالحنفيه مثل هيك
6: اخ بس ما هنقدم مكلفه $1,000,000 صوروا لي هالشدافر الله يستر طب
5: من تلفزيون لقلقات مع كل لؤلؤه من برنامج ليلي تلالي بفكره لقلي ومع لؤلؤه من لقلي الغناء العربي ست هواجس اللي نجمه بسماء الغناء ملقلق ست هواجس الف مبروك
0: الله يبارك فيكي وهقبلك راديو وان شاء الله بتتوافقي هيك شيء افقم ابن عائلي
5: شو هالمفاجاه الحلوه ليش هلا بالذات
0: هلا وقتها هلا بقى رح تعني صار عمره فوق
5: خليني احكي واخيرا صار لي مرتبط بحبيب القلب اللي بدو فيه بسريه تامه ولكن خلص حين الوقت انه نعلن عن علاقتنا من خلال هالارتباط من بعد علاقه دائمه
0: يومين صار عمره علاقتنا يومين
5: يعني حبيته بعد بسرعه
0: دغري اول ما اتصل فيا مع علين غرمت فيي
5: فينا نقول انه كليب يا وطني كان وجهه خير عليكي
0: الله ينور عليكي يا راديو
5: خبرينا اكثر عن سعيد الحظ اللي كل الناس حابه تتعرف عليه
0: سلمي سلمي سلمي الظهر الباشا حي الدرج طابي ما تحت الارض بتفوتي بفراد ضايعه
5: حل يا ترى متفقين مع بعض على كل شيء
0: على شهرين متفقين على شهرين بعدين كل واحد بيروح مطرح
5: شو شدك صوبه
0: لايكي يا راديو اول شيء انا سلمي بعجبك انا مره فت بمشكل فت بمشكل وعيت بسوان
5: واو يعني حبيبك أبضاي
0: ايه وبقول زاجل كمان اوف اوف اوف
6: حط اوف
0: وهاولي
5: هون بتوجه كلامي لبعض الأشخاص اللي بيستحوا بعلاقتهم فيي وقول لهم أن لقيت شخص أنا أفتخر فيه رجال بكل معنى الكلمة ومجبان مثل غيره واللي عم بحكي عنه بيعرف حاله كتير منيح ما بدي شوف صوري بوجه
6: سكوت يا سيف شو عملت
5: سكوت موريس
0: وأنا بدي أقول لزهرة أني مشتاق لها كتير وعبالي شوفها زهرة طلع فيي عرفتيني أنا سلامي جاركم بالحي عم بعمل كل هالشي كرمالك انا اخطبت الهواجس بوقت لان دفعت لي مصاري كله تكرمال اشتري بيت افتح مصلحه نتجوز ويصير عنا اولاد زهره انا بحبك من زمان كنت حبك بس ما كنتش استرجي لك اياها هلا ناطرك هوبي موقع حراس قلعه الفخر تعال عندي انا ناطرك وين ما كنت لاني بحبك بحبك بحبك
6: كات كات
5: سكوت
6: يا كاتور خوت عندي خوت شو عملت يا مجنونة؟
5: تعرف شو موريس؟ ضبضي بكلكيشك وفرقنا بريحة طيبة
6: نعم
5: سمعت شو عم بقلك ما بدي اشتغل أنا وياك
6: عم تمزح يا أكيد
5: موريس فلا قبل ما اجيب عليك العسكر
0: سلم من هون عطريس قبل ما فيش غلي فيك
6: يا دي عن البطولة اللي أعطيتك إياها
0: حل عني
6: زلفة مشي
8: أنا بقي هون استاذ
6: زلفة
8: ما بقي لي شغل معك استاذ أنا قدمت استقالتي ستنا الله يوفقك بكل شيء سلامة شو
6: لطلع زهرة؟ كلكم ضدي
0: لا برا وخد معك الراديو
6: لؤلؤة عبالك تغني
5: يا ريت
6: امشي
0: تفقيس برودكشن
5: حياتي خلينا نكفي نكفي حياتنا سوا.
0: اي لا تروحيش الاتفاقيه لا تلاوفكش انا ناطر زهره.
5: بركة ما رجعي.
0: بدي انطرها يوم ما بتكمل الا ما تجي.
5: بركة تجوزت مثلا.
0: لا مش معقول تكون جوزت.
5: ما بتعرف خليك معي وما بتكون الا مبسوط.
0: معقول جوزت؟
5: بودك منعيش مرتاحين وبترك كل شيء، شفني كيف اردفت مع علي، مستعد اتخلى عن كل معارفي كرمالك الا الفن، الفن بدمي.
0: معقول جوزت؟
5: شو؟
0: بدي انطرها شي بعد كملهم.
5: بركة ما اجيت. شو في؟
2: زيحوا زيحوا.
5: شو في؟
2: زلفة هيدا رح تخلف.
5: دقيقة رح خلي. طب خدوها على المستشفى.
2: ايه شو فكرك عم نقصدرها؟ ما ياخذينها بامبولانس الموقع على مستشفى الحدود.
5: دقيقة رح خلي.
9: طيب جرسوها.
2: مش عم تقبل.
5: قالوا لي إذا بتبقى شمال جيب صبي.
9: بالعكس يا زكية على شمال بنت.
5: أكيد.
2: أكيد.
5: دقيقة رح خلي.
10: عريف سلامة، إن كنت مثال إدمية بالعسكر، كنت مثال النشاط والحيوية والخدمة اللامتناهية. نحن منفتخر فيك وراح نضل نذكرك بالخير. نتمنى لك التوفيق بحياتك المدنية، نتمنى أنك تكون أخذت قرارك بإرادة ثابتة وعزيمة مؤكدة.
0: سيدنا إذا بتشي لألي أنا مش حابب أترك العسكر. أنا بي كان بالعسكر وجدي وأنا. أنا فت لهو مش بس تعيش، تخلي غيري يعيش، لأني وعدت لرفيق إنه ياخد بطاره. في راح بالأحداث سيدنا، كان عن يقاتل مع حدا ضد حدا، فت لها وتوفر على الناس فرق احبابهم واصحابهم واخدم وطني بإدمية. سيدنا انا مسلوخ صالح من هون، بس سنة ايام زهرة ما اجت ومش هيئتها رح تجي. قلت صبي روح جرب غير مطرح، بركي قدرت تتأقلم مع العز. بس بعز علي كثير سيدنا اترك هالموقع الحبايت. سايف بخاطرك فيلفوس، رافق الله يرفعك بولاد الحلال، جابر الله يجبر بخاطرك، رزق الله يرزقك، عطاء الله يعطيك، توفيق الله يوافقك، بدري ان شاء الله صوتك يروح ويرجع بسلامه. معي وفي راس طور ما شفت مني، وان شاء الله قريبا جدا تصير اسم عمو سامة.
11: نبقى منشوفك سلامه.
0: بحال اجت زهره يوم ما قالوا لها بعدني ناطر.
10: خلص زهره لو ما تجي كانت اجت، هيئتها تجوزت او ارتبطت بحدا.
5: خلوه ما بنمشي، الشوفر ناطرنا.
0: نمشي. شوف وشكم بخير يا شباب.
12: الله معك سلامه.
0: في دلاله.
12: في دلاله.
10: الله معك ونشوف وشك بخير. حابب تقول شي بعد؟
0: في كلمة علمني إياها جدي، حابب إهدي رفيقي ورفقتي بالمناسبة إذا بتسمح.
10: عريف سلامة هلأ مش وقتها.
0: بالعكس سيدنا هلأ وقتها. اسمعني يا رفيقي الشهيد يلي تركتنا بكير، نفس الغلطة عم نعيد واللي صار رجع يصير. رجعنا نمشي نفس الدرب وعم نفتش عمشي، كأنه كل سنين الحرب ما تعلمنا منها شي. وثلاثين سنة من الزل بيظهر ما بتكفينا، رجع الحقد فينا حل ورجعوا يلعبوا فينا. والشباب بعدها بتفل وعم نسمع صوت الأنابل، ورجع الكل يسب الكل وانخلط الحابل بالنابل. ومشيت لغة التجريح والبلد ما شف يجراح، قولك رح تخدنا الريح ما بيكفوا اللي راحوا. سبق وشربنا من الكاس وبكينا على المقابر، ما اشتقنا على خطوط التماس ولا اشتقنا على المعابر. قلوا نحش يضحكوا على الناس اللي بيحكوا على المنابر، يا ريت فيك تزورن يوم مش عم يسمعوا مني. فيقن انت من النوم ببلد مثل الجنة، قلن يا بشر اوعى ترجعوا لهيك الايام، صار لازم بقى نوعى ببلد بيلبق له السلام. ما حدا منا سئلان وعوطن وخايف، كل واحد فاتح دكان ليتاجر بالطوايف. يا عالم كل الاديان تدعي لنكون محبين، ونحنا منكره الانسان ومنحط الحج بالدين. قلوبنا صارت من حديد وما تعلمنا من الماضي، خايف يا رفيق الشهيد تكون رحت على الفاضي.

بنتك صار صبيه، صار عمره فوق العشرين، وعم تسأل وينه بي وبي استشهد كرمال مين. قلت لها بيك بدم ودفع حق الحريه، القضيه كانت هم واستشهد للقضيه. قالت اي حريه وشو بدي بالقضيه، بارح بحفله خراجته ما كان بالحفله بي. قل له نيوعوا من جديد وما يرجعوا للماضي، حتى يرفيق الشهيد ما تكون رحت على الفاضي. ليش ضحكيت الاطفال عنا الخوف بيخطفها، بلدي يا احلى ورد الكل بده يقطفها. يا وطني وشو عبالي، ارفع اسمك بالعالي.

0: عارفه يا شهويجس روحي وحدك انا بقي هون
1: سلام الشعب طول
0: هيدا مطرحي مش معك ما توهزينيش مش قادر روح مطرح ما اختيني خدي مصريتك طلعتي لي هني واستري ما شفتي مني
1: سلومه ما بدك تجي معي
0: لا خليني وفي الزهر خليني اعيش عام اللي هي لو ما اجتش
1: سلام شو عم تحكي
0: مثل ما سمعتي
1: يعني ما بقى في مجال
0: لا مين الدكر هون
1: وزلت لك انه زهرة اجيت
0: انت تحكي لي يا حسرة واني
1: لك هون وين في حدك
0: كيف بدها تكون حدي وهي
1: جاري العزيز دار الباشي حي الدرج بناية محرز اوضة بالطابق الثاني والصورة اللي نسيتها على الكومودينة تحت الشباك حي معك
2: زهرة
1: تبقى تنودر علي انا وبالطنورة الحمراء واقفة على البلكون ناطرة عادل وكل ما انزل من البيت تقصد تلاقيني لا تحكيني
2: زهرة
1: تنطرني على الزيتونة بعيسى لتشوفني انا وراجعة
0: زهرة بتنزل وسلمى
1: اخوتي سالم وشادي
0: وسمية وعادل
1: ليلى وعادل
0: وزهية وعبلة
1: يوسف وأميرة
0: وسمير وسميرة
1: والى اخره كيف امك طنط ارحم
0: يعني انت زهرة
1: وعمو محرز وطنط لميا وجارتنا نهر
0: بس مش هيك انت هيدا مش تمك
1: سيليكون
0: هودي مش خدودك
1: بطبس
0: هودي مش عيونك
1: لنسف
0: هيدا مش من خارج
1: اربع عمليات وربع
0: لك هيدي مش انت
1: اول ما تلقت الضيعة قررت اتغير وريح اهلي من الفقر اشتغلت كتير عملت عمليات كتير وسحبت اكبر شخصيات البلد واحترفت الفن صرت بالاخر بدل ما يهدوني ساعة ذهب يهدوني فيديو كليب
0: كل هاو بثلاث سنين
1: سنة ونص سلامة أنا أول ما شفتك دغري عرفتك بس ما حبيتش أقول لك أحسن ما تفضحني بس لما شفتك قديشك مغروم فيي قررت أكون معك اشتقت لحدا يحب زهرة مش هواجيز
0: بس تغيرت كتير يا زهرة معرفتك
1: ما بهم يلا خلينا نكفي حياتنا سوا مشي معي مشي شو بيك
0: لا عمي لا روحي وحدك
1: سلامي هيدي انا زهرة مش مصدقني بفرجيك تذكرتي
0: بعرف بس مش انت زهرة اللي انا ناطر انا ناطر هديك الزهرة بنت ضايعتي تغيرت كتير وصرت غير وحدي روحي يا هواجس خليكي رايحة يمكن قدر يضل كل حياتي فتش على زهرة اللي انا بحبها ورح ضل ناطر
1: سلامي
0: الله معك يا هواجس
3: زينا زنفة بهتم الله ولا الشباب حجام التوم
4: الله يعيشهم توم شوف
3: توم بنات سيدنا تفضل يا شباب شو بقى بعد غوم مش رايح حرام
5: هيدا عمل غير صائب
6: معقول اسكن انت واحد غشيم بلا فيوز
7: ما بتعرف مصلحتك
5: ما بتفهم بلا راس
0: اشقلت على هون انت اشقلت
5: ما بتفهم بلا راس
0: شباب نطع بدري
7: عسكر كل واحد على مركزه
4: عريف سلامي لاخر مره بنسالك شو قررت باقي ولا فالي
0: باقي سيدنا
5: فازن فوتش لي جليت
0: جليتون

دخلوا البيت، البيت المعمر عالصخر الوجاه، البيت المعمر عالصخر الوجاه ما يخوف صحابه كتر لوجاه، بعكس من بني عرم اللوجاه دبيب الوشم بيصبح خراب.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

اللي بيقول لك سرك ببير اياك تأمن له كتير. هيدا البير معبى مي وبيوزع عبيوت الحي. احكي لك كلمة وبعد شوي علكي علسانهم بتصير. ما تصدق سرك ببير. واللي بيقول لك ما تهتم بفديك بروحي وبالدم. مثل انه عندك هم. عمل له اختبار صغير. جرب دق له شي نهار وقل له دخيلك يا جار. مش قادر ادفع ايجار. وشوف الدم والضمير. ببلش يخلق اعذار وبيبكي لك وبينهار. ولو كانه بيملك مليار الحالي بيقول لك تعتير. وبيقول لك كون مأكد لو قادر ما بتردد. وضعي بالشغل معقد وبأي لحظة رح طير. ويلي بيقول لك بتمون عهالرقبة وهالعيون. نصدقته أخوت بتكون. والله بعد التفكير لما الحالي عليك الضيق. لو كان حدك ميت رفيق الأغلب بيضل الطريق وبيطيروا مثل عصافير. ولما بتصفى لوحدك آمن بيلي عندك. بقوة عقلك وبزندك وبنعمة الله القدير. بيام التعب والرك غير ضفرك جسمك محك. العقدة ما كانت تنفك اقطعها. وشو ما صار يصير عيش كبير وموت كبير. وما تصدق سرك ببير. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.
1: وإليكم بيت عتابة ضروري، ربما مكسور، داخله لغة فرنسية لأنه، لذا وجب التوضيح.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000.

منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.

الوجهك وجهك يا كل حال يا حال لا لو بكل بي غير عبر حلوبه أجاك

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

تجري أحداث هذه المسرحية عام 1900 في بلاد مديدة على حدود بعيدة. اسم البلاد مهب الريح، لذا وجب التوضيح.